عيش هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: فولتو تكهرب الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هاي مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: هاي إيجيبت it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة
2: This is Tiesto on Energy Egypt
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد نسمة محجوب على انرجي مختلفة.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
3: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
4: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين.

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحه راديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقه جديده, حلقه يوم الاثنين, حلقه يوم 17 اغسطس 2026 تبدا الان. ومعنا ومعكم ايها الساده انه نجم النجوم
1: مين؟
0: ملك السوشيال ابو عيون عسليه وجريئه
1: مين؟
0: نجم الريل استيت وال
1: هنكتي ليه يا سارة؟
0: نجم الفاشن والريل استيت والاستشارات العقارية والمالية لي كلية وليا, إنه نجم البايسيبس قدم بقوة الترايسيبس والشايسيبس والبرايسيبس والأوساكا سيبس والتوكيو سيبس والمونتن فوجي سيبس والكيوتو سيبس. معنا ومعكم يا جماعة الخير
1: مين؟
0: إنه باسم كامين.
1: والقمر والسهر الاوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها واللي كل الناس بتحسدها عليها اولهم انا, انها بينو الاذاعه, انها طمطم الاذاعه, انها جيكوب الوردي الاذاعه, انها ميني الاذاعه, انها
0: يومي الاذاعه, ما فيش 3 كاتس نيو
1: يوم 3 قطط. ده انت كات وومن خالص, كات وومن جدا.
0: كريزي كات ليدي,
1: يعني كريزي كات ليدي تمام. هي يا جماعه يعني ملكه البايسبس والترايسبس والشايسبس والهاها سبس والماما سبس وهاتي فلوس سبس وعايزه انام سبس, انها اللي نايمه على روحها خالص النهاردة علشان ما نمتش امبارح خالص, انها ملكة النزولات اللي ما بتقوليش عليها, انها سارة المنذر.
0: مفروض صباح الناس بقى, انت تعديت مني ولا ايه؟
1: لا خالص, انا مستنيك تفوقي بس شوية, استنيكي تفوقي. لأول مرة يا جماعة, لأول مرة في تاريخ البشرية من أول ما عملنا المورنينج شو نيجي في العربية وسارة هي اللي تكون نايمة في العربية,
0: أول مرة في حياتي
1: وأنا اللي أبقى فايق. وطبعا صورتك عشان هي يا جماعة هي بتهريني كل ما بقى نايم في العربية, بتفضل تصور فيا وتخضني وتزغزغني وأنا نايم علشان أصحى مخضوض مش فاهم في إيه.
0: طبعا عندي سؤال بس,
1: نعم,
0: هل كنت فاتحة بقي؟
1: مش هقولك, هتكتشفي في عيد ميلادك الجاي.
0: ما تهزرش,
1: هتكتشفي على الانستجرام في عيد ميلادك الجاي.
0: اصلا اي تنتو ان انا اي اوبن ماي ماوس.
1: ما هو الكرسي ده اصلا النوم عليه بيخليكي كده كده تفتحي.
0: لا هو انا اتسرعت 3 مرات بس مش فاكره.
1: عادي
0: مش فاكره ليه.
1: اكيد عم حسين اخذ مطب فاتسرعتي. اكيد في عربيه كسرت على عم حسين فضرب فرامل فاتسرعتي.
0: انا عماله بروح يمين وشمال,
1: انا خبره في الموضوع ده.
0: يمين واجي شمال,
1: انا خبره في الموضوع ده حضرتك, انا رايح جاي نايم في العربيه. تمام. طب يا جماعه صباح الفل عليكم, عاملين ايه, اخباركم ايه النهارده, طمنونا عليكم كده, قولوا لنا نايمين على نفسكم زي ساره ولا صاحيين وفوقين زي حالاتي.
0: بعتوا لنا كده يا جماعه, طمنونا عليكم, قولوا لنا عايزين تسمعوا ايه والمود رايح فين, و

0: هل انتوا مصحصحين ومفوقين ولا نايمين و عايزه حاجه على نفس الوزن ومكسلين؟ شكرا.
1: لا نلعب القافيه النهارده.
0: يلا بينا. على رقم الاس ام اس 9210.
1: اوبا اوبا اوبا. وطبعا انتوا عارفين ان انا وساره حشريين وعايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا في اللحظه اللي انتوا سامعين فيها صوتنا على الراديو. فبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 9210 بتعملوا ايه دلوقتي حالا، انتوا فين وبتعملوا ايه ومع مين، لان احنا حشريين. فيلا بينا بقى نعرف منكم انتوا بتعملوا ايه.
0: طيب ابعتوا لنا زي ما سمعتوا كده، رقم الاس ام اس معروف في التليفونات 38 35 177 او 178.
1: صباح الفل عليكم يا باشوات.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: مرة كمان صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها، وجالنا سرب من الرسائل يا سارة.
2: أي نعم، إنه سرب من الرسائل، بس الأول عايزة صباح على أيمن موندي. صباح الفل عليك يا أيمونة، بيقول لي استقرتي على إيه لاسم القطة؟
1: هي لحد هي خلاص سميتها ميني. يعني صح؟
2: لا ما سميتهاش لسه قوي يعني، بس بقول لها ميني دلوقتي عشان هي صغيرة قوي، وحسن الاسم هيكاتشوب معاها.
1: هو خلاص هيلزق فيها الاسم.
2: ميني
1: لأن ما ينفعش كمان كده، هتعمل لها نظام انفصام في الشخصية لو دلوقتي اسمه كمان شوية اسم.
2: لا أصل أنا بفكر
1: البنت مش تعرف نفسها،
2: يا إما ميني إما بوريتو.
1: لا بوريتو مش عاجبني خالص.
2: وان كيتي بوريتو.
1: نو
2: بوريتو ليتو بوريتو.
1: ممكن نطلع على سرب الرسائل.
2: يلا حسن رمزي، صباحكم قشطه وعسل يا ساره ويا باسم. انا حسن فايق.
1: صباح الفل عليك يا حسن يا رمزي. هو اللي قال كده، انا حسن فايق. صباح الفل يا ساره ويا باسم، انا عمرو يعقوب مورا، ده دلع عمرو يا باسم، اصحابي اللي سموني كده. صباح الفل عليك يا مورا.
2: جود مورنينج مورا. محمد النوبي، صباح الخير على احلى اتنين. انا كمان نايم يا ساره، وتسوقي صديقي تعب معايا علشان يتاكد اني صحيت ومرجعش انام تاني. فهمك جدا. فهمك جدا جدا.
1: سارة كانت هتكمل نوم في العربية لو انا ما صحيتهاش.
2: انا بجد والله العظيم حاسة يعني هما بيصحوني اصلا عشان انزل من العربية، قلت لهم يا جماعة قلت له بس ما تطلع انت هوا النهاردة عادي.
1: روحني يا عم حسين.
2: لو سمحتوا بقى.
1: صباح الورد عليك يا باسم وسارة. انا بودي يا سارة. صباح الفل عليك يا بودي.
2: Good morning بودي. سما سيمو، صباح الخير يا حلوين، نازلة شغلة اهو بس نايمة على نفسي زي سارة جدا، وعايزة توليت جريئة قوي، وانا كمان عايزة توليت جريئة قوي.
1: لا انا هشغل توليت ولا عاش ولا كان.
2: لا انا عايزة جريئة قوي.
1: طب انا هشغل عاش ولا كان.
2: لا باسم.
1: سارة.
2: هو انا غلطانة ان انا يعني بدلت معاك النهارده؟
1: مش انت قلتي لي اقعد على الميكسر انت النهارده؟ خلاص يبقى انا بقى اللي اشغل الاغاني اللي انا عايزها.
2: طب انا عايزه جريئه قوي. انا عايزه انت وسماسيمو عايزاها، مش انا مش مشكله على فكره.
1: لسه حالا هقول لك انا هشغلها عشان خاطر
2: سماسيمو طبعا،
1: مش عشان خاطرك انت.
2: شكرا يا سماسيمو ان انت اخترتي هذه الاغنيه. رايحين الوحده الصحيه على طريق دكتور احمد ودكتور هشام. سترك يا رب، سترك يا رب، ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير.
2: ممكن بحريه لشيرين بمناسبه خطوبتي.
1: الف الف الف مبروك يا جماعه، سقفوا لها او سقفوا له.
2: رقم اخره 3339.
1: صباح سعيد عليكم يا جماعه. عامه انا بقيت بتبسط جدا لما بسمع صوتكم الصبح يا فهمي. ايه الرساله الجميله جدا دي على الصبح؟ صباح الفل عليك يا احلى فهمي في الدنيا كلها.
2: فهميتو.
1: صباح الفل عليكم، بصبح عليكم انا وسليم ويايا.
2: ولفي بينا يا دنيا.
1: ولفي انا افتكرت الليفي ده اسم مثلا. ولفي بينا يا دنيا.
2: صباح الفل عليك يا نور، انت وسليم ويايا. صباح الفل يا باسم، انت وساره وعم حسين.
1: عم حسين بقى لي فانز دلوقتي.
2: صباح الفل عليك يا باسم، انت وساره وعم حسين. انا نمت ساعتين وبنام زي ساره بس سايق زي عم حسين كريم ابن خالتها. ايه
1: يا انت كريم؟ انت فين يا كريم؟
2: انت بقالك كتير قوي مش بتبعت لنا.
1: مختفي مختفي تماما، وده شيء مش لذيذ. وانا هوصل سلامك لعم حسين ما تقلقش. صباح الفل يا اولاد، انا في البيت وصحيت من حوالي ساعه وبشرب القهوه دلوقتي وفطرت كالمعتاد. ما تنسوش الفزوري ده احمد السعدي.
2: يا وعدي يا وعدي. طيب هنقول لكم طبعا فزوره النهارده اللي هتبقى تحفه في الجمال، وكمان هنقول لكم اخبار كتير جدا في جعبتنا النهارده، ولكن تعالوا نطلع فاصل ونواصل.
1: يلا بينا.
2: رايحين على فين؟
3: الاجمد في المجال لسه راجعين. فاصحى بانرجي مع ساره المنذر
2: وباسم كميل.
0: البرنامج برعايه اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
4: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح، وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده. طيب احنا لسه بنصحصح كده مع بعض وبنشوف ايه نظام المستمعين الجمال، بيعملوا ايه، شايفين قدامهم ولا لا، نايمين على روحهم ولا فايقين ولا ايه النظام.
2: طيب عايزين نصبح على حواش. صباح الفل عليك يا حواش، عايز اعرف
1: ممكن تفوقي بقى عشان انت دمرتي الاستوديو.
2: معلش عايزين نعرف كده عملت ايه في الحفله بتاعت النجمه الذهبيه والفنان وائل جسار.
1: ايوه
2: قول لنا كده، كانت لذيذه، كانت ايه اللي بيحصل يعني؟ في كمان حد بيقول في صديقي تعب معايا علشان يتاكد اني صحيت. ده
1: قلناها اوريدي. صباح الفل على حلوين، ده حواش، مين فايق ومين نايم؟ فأنا حسن فايق، ده حسن رمزي. فزورة النهاردة تحت رعاية هيا، مش كده؟ لا، هي رعاية دنيا. مش سارة المنذر ولا أنها.
2: مفيش بقى، ما تلاقيش النهاردة. في حد بيقول عايز أقول لحموزة love you وربنا معايا عشان مطبق من امبارح.
1: هو إيه النظام يا جماعة؟ هو كل الناس مش نايمة من امبارح ليه؟
2: مش عارفة، ده حاجة بقى جماعة، ده حاجة جماعية،
1: كله مجمع على انه مفيش نوم، يعني مفيش نوم.
2: يعني الحمد لله ان انا مش لوحدي،
1: الحمد لله.
2: فالناس هتبقى حاسة باللي انا بمر بيه. بس بقولك ايه بقى،
1: ايه،
2: انا وانا مش نايمة بطلع احلى حلقات.
1: يا خوف يا بدران،
2: المشهد اللي بعده.
1: سارة المنذر بتعمل مصيبة على الهواء. صباح الفل عليكم، انا صحي علشان اسمعكم. مديحة وتوفي، صباح الفل عليك يا مديحة، وسلمنا على توفي جدا.
2: البير، صباح جديد، صباح جميل على المذيعين باسم وسارة الحلوين. ممكن اسمع راغب علامة على ذوق حضراتكم دول؟ البير وهنا، صباح الفل عليكم، يومكم تحفة في الجمال.
1: انا في اغنية لراغب علامة بحبها قوي، هلعبها لك.
2: ماشي،
1: يعني يا رب انت كمان تكون بتعجبك. بس ايه هي؟ اغنية في القديم شوية،
2: في القديم منه. حلو برضو، مش غلط. طيب عايزين نقول لكم في السريع كده انه درجات الحرارة هي ما اتغيرتش خالص. يعني مفيش اي حاجة جديدة ممكن نضيفها يعني في اليوم.
1: ايوة،
2: والدرجات الحرارة فيها انخفاض سن عن الاسبوع اللي فات،
1: يعني درجة او درجتين، يعني مش هيبقوا محسوسين قوي، بس تمام يعني.
2: بس يعني المحسوسة برضو كده مع الاحتباس الحراري بتروح في
1: والرطوبة كمان.
2: والرطوبة
1: صعبة جدا جدا جدا،
2: تحفة في الجميع.
1: طيب انا اكتشفت على فكرة الفزورة النهاردة دي قلناها قبل كده، بس قلناها قبل كده من 3-4 سنين. فحاسس احنا ممكن نقولها تاني عادي ولا ايه؟
2: نقولها تاني والله، لو لقيناها سهلة اكون بس دماغي خلايا مخي ابتدت تشتغل. واقول لكم واحدة برا الصندوق.
1: يا ستار يا رب، بلاش النهاردة ابوس ايديك.
2: ليه ده النهاردة؟
1: هعرف الحلقة
2: احنا النهاردة هناخد احلى كلام.
1: هعرف الحلقة قبل ما تقوليها على الهوا. بس طيب الفزورة اللي الاولى كده معانا مبدئيا بتقول حاجة موجودة في السماء ولو زودت عليها حرف هتبقى موجودة في الارض. يا ترى ايه هي؟
2: سهلة قوي.
1: سهلة جدا، وعملناها قبل كده، بس انا فاكر اللي هي كانت من حبة حلوين.
2: طب بقول لكم ايه يا جماعة، كده الناس مش نايمة، واحنا بنقول لكم الفزورة كل يوم الصبح علشان تشغل خلايا مخكم المنهارة والمتدمرة، وواضح ان احنا كلنا خلايا مخنا النهاردة ما جاتش يعني.
1: كلمي عن نفسك.
2: مع ده باسم طبعا.
1: الحمد لله.
2: فنشوف دي هنعرف نحلها ولا لا. والله حلتوها، اهلا وسهلا وكان به. ما حلتوها شيء،
1: يبقى تمام في الجون. ولو حد عنده فزورة تانية حلوة ما اتعملتش قبل كده وتقدروا تقولها لنا، تبعتوها لنا على رقم الاسماس، يلا بينا، وتبقى برعاية حد من المستمعين. فالفزورة بتقول حاجة موجودة في السماء ولو زودت عليها حرف هتبقى موجودة في الارض.
2: يا ترى هي ايه هذه الحاجة؟ اللي يعرف يبعت على رقم الاسماس 9210 واكتبوا اساميكو بجانب هذه الاجابة.
0: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: طيب يعني احنا قلنا الفزوريز والناس بصراحة يعني وعدت ووفت. احمد السعدي يا وعدي من اول الناس اللي جابت الاجابة الصحيحة. بص بقى رقم اخر 2-3-5 بيجود.
2: بس ممكن برضو على فكرة. لا برافو ايضا، عاجبني للناس دماغها شغالة حلو،
1: طلعت بقى الناس تطلع برا الصندوق.
2: ولا طلعت كده الفزورة ليها اجابتين مش اجابة واحدة.
1: طبعا احمد السعدي عنده ريكوست ان احنا نكمل لعب، تقريبا ده اللي هيحصل النهارده.
2: عايزين نصبح على شوشتة، وفي كمان صباح الورد مبروك القطه وبلاش ميني وسميها السوسو عشان حرف السين مهم ليهم. حازم
1: هي مش ميمي، هي ميني.
2: ما هو مش مشكله، هو بيقول حرف السين مهم. هو ليه حرف السين مهم للقطط عشان بس بس بس بس بس ولا ايه؟
1: مش بس انا عمري ما سميت قطه فيها حرف السين.
2: ممكن تقول لنا ليه حرف السين مهم عشان خاطر القطط
1: يعني؟
2: حازم
1: عندي بينو، عندي يومي، وكان عندي لولو زمان. كله كان بيجي بأسامي عادي، مفيش.
2: طب ممكن تفهمنا طيب ليه حرف سي مهم للقطط؟
1: عشان
2: ماشي، ما انا معرفش، هو انا اللي سائل الافيه ده وانت لسه نايمه ولا
1: ايه؟ غالبا عشان كده، ما هو يعني ده مش افيه ده بجد.
2: كريم ابن خالد عمر بيقول
1: ايه؟ لا سقف له الزخرفة
2: الالكترونية.
1: ايه اللذاذة دي يا استاذ
2: يعني
1: كريم؟
2: عرفت الحل الصح بس ماشي.
1: ده صح الصح من صح عايز.
2: وعلى فكرة ده ليها تلات اجابات.
1: جاسر ماشي، حلوة منك يا جاسر.
2: ايه ده بس ازاي؟
1: استنى
2: لا كده. لا ثانية واحدة.
1: هو احنا قلنا حروف؟
2: لا الفزورة بتقول حاجة في السماء.
1: لا
2: ايه مالك في ايه؟ حاجة موجودة في السماء ولو زودنا لها حرف هتبقى حاجة موجودة على الارض.
1: بالظبط،
2: بس اللي هو بيقول ده لا اجابتك مش صحيحه يا جاسر. الاثنين اللي انت قلتهم موجودين في السماء.
1: لا ايه ده، تاني واحده بص ايه.
2: انا مش فاهم حاجه.
1: حابه اقول لك لا اجابتك صح يا
2: جاسر. متاكده؟ يبقى انا مش فاهم حاجه. هو انا اللي نايم ولا ايه؟
1: اجابتك صح يا جاسر.
2: هو في ايه؟
1: مديحه وتوفي برافو عليكم. في كمان مينا. الله حلوه منك قوي. اول واحده
2: إجابتين.
1: دي
2: قال اجابتين،
1: يعني انت قلت اللي احنا بندور عليها تاني واحده، واول واحده دي بره الصندوق خالص صراحه. برافو عليك.
2: واحمد الزاوي برضو عارف الاجابه صح. طب يا جماعه انتوا شكلكم كده صاحيين ومفوقين، ولا خلايا مخكم ولا منهاره ولا متدمره. فانا فخور بيكم، ومش عارف ليه لان هي فزوره عاديه جدا يعني.
1: لا بس برافو،
2: بس برافو عامه.
1: طيب حاجه موجوده في السماء لو زودت عليها حرف هيبقى حاجه في الارض.
2: اللي يعرف حل الفزوره دي ابعتوها على رقم الاس ام اس 92100 واكتبوا اساميكم، واكتشفنا ان الفزوره ليها كذا اجابه. فحاولوا تخمنوا بقى انهي واحده فيهم وابعتوها لنا.
1: يلا بينا
2: لحد ما نسمع ايه. اللي عايز يسمع بحريه عشان خطوبته، او اللي عايز تسمع بحريه عشان خطوبتها.
1: لا نسمع طبعا
2: وشاي على النار يا ولا وكده.

0: بتعمل أصوات غريبة غريبة على الهواء.
1: أنا بعمل فوكاليز.
0: فوكاليز.
1: فوكاليز.
0: ده فوكاليز.
1: فزورة النهاردة سهلة وبسيطة.
0: بتعمل حاجات غريبة على الهواء.
1: أنا نفسي أعمل دوبينج بقى.
0: ممكن بكر. قلتي الحلم ده مليون مرة على الهواء.
1: ما حدش عبر.
0: خلاص. ما تقولهوش.
1: طب أنا دي مور وان مور تايم.
0: اتفضل.
1: يا جماعة.
0: ها.
1: يا جماعة. عندكم مذيعة بتطلع في المورنينج شو عندها مواهب مدفونة
0: مكبوتة.
1: عندي موهبة الدوبلاج, عندي موهبة الغناء.
0: خلاص احنا مش جايين نعمل اعلان عنك, هي عايزة تعمل دوبلاج يا جماعة الفيلم كرتون.
1: عندي 7 صنايع والبخت ضايع. زهقت من المورنينج شو نجاء عاجل.
0: لا عيب قوي على فكرة.
1: نداء. انا بقولك زهقت من باسم.
0: ما انت بتقولي زهقت من المورنينج شو, يعني زهقت من باسم.
1: انت عيب ايه بقى, ايه علاقة ده بده؟
0: وهو ايه باسم من غير المورنينج شو؟ ايه المورنينج شو من غير باسم؟
1: طبعا ولا حاجة.
0: شكرا.
1: بس ده ملوش علاقة باللي انا بقوله. انا زهقت من صحيان بدري.
0: بقولك يا سارة,
1: مش عايزة اصحى بدري.
0: سارة احنا مش جايين نحل مشاكلك. قولي للناس اللي انت عايز تعمليه دابنج وخلصنا.
1: عايزة اعمل دوبلاج.
0: شكرا. صباح الفل. انا عزة وقالت الحل احلى وارق صباح.
1: صباح الفل عليك يا عزة. في كمان عمرو بكر, برافو عليك. ايه ده؟
0: دي حل, ده حل جديد. بس ازاي مع اعطيني واحده ممكن تبقى على الارض
1: ازاي؟
0: ما بس
1: يعني ما مش
0: ممكن, لا هي ممكن تعدي. يعني ممكن تعدي.
1: طيب في رقم اخره 042. صباح الخير عليكم يا حلوين. الاجابه كذا يبقى كذا.
0: صباح الفل يا اجمل باسم وساره, والحل هو كذا وكذا, واللي حلتها هي ايريني بنتي, واحب اهنيها بتفوقها في الثانويه العامه دعمات فوزي من المنصوره.
1: يا رب دايما كده فرحان بيها وبنجاحها يا رب.
0: مبروك يا إيريني.
1: مبروك يا روح قلبي. في كمان صباح الخير سلمى, يعني جابت الإجابة صح.
0: عرفت الإجابة صح.
1: أحمد الشنطة, صباح الفل والورد على الحلوين, كذا كذا كذا, برافو عليك.
0: أول مرة أسمع الفزورة دي. ممكن تمام أو إيه أو إيه أو أو إيه دي شو شتة. ما أنا عشان ما قلتش الإجابة بس.
1: برافو عليك يا شوشتة. يعني في يعني ديت لنا كذا اوبشن ونوعت
0: بالظبط كده.
1: اختاروا انتوا نفسكم في ايه بقى.
0: احمد السعدي برضو عارف.
1: صباح الخير كذا كذا, يا ريت تقولوا اجابتي صح ولا لا. اجابتك صح يا
0: سلمى, برافو عليك. ايوه يا باسم, انت لو هتناديها او تمشيها هتلاقي حرف السين هو المشترك.
1: مش شرط والله يا حازم, يعني هو على حسب التعود.
0: اعتقد
1: يعني انت لو عملت بس بس ميني بس بس بينو بس بس يعني او يعني قبل اسمهم لازم بس بس دي في الاخر خلاص هما
0: هيتعودوا على حرف السين. لكن لو ما قلتهاش خلاص. صباح الخير يا طمطم, صباح الفل يا باسم, عاملين ايه؟ بكره الانيفرسري ومحتاس لسه ما ظبطتش اي حاجه, ادعوا لي انجز قبل الديدلاين. وبالنسبه للفزوره هتبقى كذا كذا, انا تيكو وعايز اسمع اغنيه بحبك مش هقول تاني لحسين الجسمي.
1: ماشي.
0: يعني نقول له يعمل ايه ده؟
1: هو لازم يخلق ديدلاين, ده فيه شغل.
0: لا انجز, لا ديدلاين بتاع الانيفرسري. الانيفرسري بكره.
1: هو انت حاطط ديدلاين, هو انت ليه بتتعامل معاه كده اصلا؟
0: عشان بكره, ما هو لازم يعمل حاجه عشان يحتفل بالانيفرسري.
1: فاهمه, بس ان هو بيعامله كحاجه كتاسك بديدلاين, ده اصلا مش حاجه لذيذه خالص.
0: هو الصراحه هو تاسك الصراحه وديدلاين جدا. يعني
1: شكرا. بالظبط تاسك وديدلاين. والله العظيم يا جماعه انتوا بتتفتحوا كده لوحدكم.
0: ما دي الحقيقه. ما هو تاسك وديدلاين عشان لو ما عملناش اي حاجه في الانيفرسري ليلتنا هتبقى سودة معروفه.
1: طين.
0: ايه
1: طين؟
0: طين سودة. سودة طين.
1: سودة طين.
0: ما معروفه يعني, مش هنبات في البيت اصلا.
1: حواش. لا في الاول يا ريت اغنيه سمار زياد زوزو, وقال الاجابه الصح, ده رقم اخره 506.
0: ورسائل كتير قوي, بس احنا محتاجين نطلع اغنيه
1: ليه
0: ونرجع نكمل.
1: يلا
0: بينا. معلش يا جماعه بس عشان احنا
1: طب نقول لهم الفزوري.
0: قولي لهم الفزوري بسرعه.
1: ايه ده؟ لا ما تكروتش الفزوري.
0: لا ما تقوليها يا ساره, مش بكروت. طيب. حاجه
1: يا جماعه موجوده في السماء, لو شلنا منها
0: لو زودنا لها حرف حاجة في الأرض. مش عارفة تقول الفزورة. يا رب ارحمني. 921 رقم الاسماس.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541.
8: الرقم الضريبي 530-638.
9: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة، جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف، مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
10: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
11: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد.
0: طيب حان الوقت الآن لحل هذه الفازوريز اللي غلبت ناس كتير واللي طلعت وفجرت من دماغ ناس كتير أفكار لذيذة وإجابات مختلفة عن اللي احنا كنا بندور عليها.
1: أيوة.
0: كلها كانت في محلها مع عاد عمرو الوكيل اللي بغصب اقتدار عايز
1: يعني يزود حرفين مش حرف واحد.
0: طيب احنا فازورة النهارده كانت بتقول حاجة موجودة في السماء لو زودت عليها حرف واحد يا وكيل مش اتنين.
1: أيوة.
0: هتبقى حاجة موجودة في الأرض، والإجابة اللي احنا كنا بندور عليها هي نجم ومنجم. الناس بقى عملت ايه بس؟
1: اخترعت من دماغها حاجات
0: ده
1: كتير.
0: حقيقي. ده حقيقي.
1: يعني في حد مثلا قال لنا سحب وسحلب تنفع لأن في السماء في سحب، ولو زودنا لها حرف بقت سحلب.
0: أو بس هو مش زودناها حرف في النص مش في الأول
1: ولا لا، احنا ما قلناش في الفزورة في الأول ولا في الآخر، احنا قلنا نزود حرف. فالناس اخترعت بقى ومعهم حق الصراحة.
0: صح
1: ماشي
0: صح.
1: انزلي بس تحت عشان نشوف بس بقية الحاجات اللي اتقالت. في مثلا طائر وطائرة، وهنعديها طائرة لأن الطائرة بتركن على الأرض.
0: يعني أنا مش مقتنعة بيها قوي بس يعني هنعديها
1: بتركن على الأرض.
0: ماشي. جت الشمس بقى
1: تنفع شوي.
0: قال إيه سحاب وسحابة، مش سحابة بقى، هي سحابة السوستة.
1: أصلا عمال أقراها سحاب وسحابة، فاللي هو
0: ما هو إيه
1: باشا الاتنين
0: كاتب لك between brackets سوستة.
1: ما أنا ما فهمتش. أنا أول مرة في حياتي أعرف اللي في حاجة اسمها سحابة.
0: سحابة اللي هي زيب.
1: أول مرة كنت أعرف اللي هي اسمها كده
0: زيبرز.
1: أيوه. ما كنتش أعرف.
0: طبعا هي نجم ومنجم، فبروفو لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة. في أحمد السعدي بقى جود قال مطر ومطار
1: برضو تنفع. مطر ومطار تنفع.
0: في حد بيقول نجم ومنجم، يا ريت أغنية سمارة زياد زوزة دورنا عليهم ما لقيناهاش للأسف.
1: بالظبط كده.
0: حواش بيقول أنا حابب أقول لكم في الأول أن أنتوا والله أحلى ناس وأحلى إذاعة راديو في الدنيا كلها، والله الحفلة كانت تحفة في الجمال على رأي سارة المنذر وخطيرة على رأي باسم كميل، وكانت فاضية ومش زحمة وجميلة قوي قوي، بس كان ناقصها وجودكم والله.
1: شكرا يا حواش، المهم اللي انت تكون انبسط. باسم خلي سارة تروح او تروح البيت تنام علشان قربت تعمل كارثة على الهواء. كريم ابن خالة عمر هي عملت كذا كارثة على الهواء، الحمد لله ربنا سطرها.
0: اللي عملت
1: ايه؟
0: ما عملتش
1: حاجة. هقول لك مرة
0: في صباح الفل والورد باسم وسارة احمد الشاموني ممكن تقرأ
1: سحب ومسحب اللي بتاكل
0: نجم ومنجم. على فكرة انا كده بنجم. عمرو الوكيل
1: ها.
0: صباح الفل يا باسم ويا ساره والنبي يا ساره، لو اكتشفوكي في الدوبلاش خديني معاكي وانت انت مرضي كل
1: في
0: حاجة.
1: اي حاجه
0: ما تسيبنا تنفس بقى
1: يعني في ايه عمرو.
0: بعد كده قال شمس وهتبقى شمسيه وهنزود حرفين مش حرف ومش قادر افكر، وهتكسبوني وتسقفوني وتحيوني
1: اهو. تخيلي يا ساره لو فرصه الدوبلاج جاتلك من عمرو الوكيل شكلنا هيبقى وحش قوي على الهواء. دكتور وليد شوقي اجابتك صحيحه، والنهارده عيد ميلادي ممكن تشهيصوني وتختاروا لي اغنيه فرفوش على ذوقكم يا شوشتة. هابي بيرثدي.
0: كل سنه وانت طيبه يا شوش.
1: كل سنه وانت طيبه عقبال مليون مليون مليون سنه يا رب.
0: هابي بيرثدي طبعا، وكل سنه واي حد النهارده عيد ميلاده طيب. وطبعا لو اي النهارده بتسمعني والنهارده عيد ميلاد بتسمعنا والنهارده عيد ميلادك، ابعتوا لنا كده على رقم الاس ام اس 9210 علشان نعمل لكم نظام كهارب على الهواء مباشرة.
1: لو بتسمعني ها؟
0: هو أنا ما زبطتهاش.
1: زبطيها بس يعني الحقيقة هي اللي بتطلع الأول.
0: لا يا حبيبي عادي، ما أنت يا ما قلتها يعني
1: أنا
0: ما دققتش خالص.
1: أنا
0: كلموني بعتولي زي ما أكون هوا واقفة قدامك.
1: ده أنت شايلة ومعبية.
0: يا حبيبي.
1: ده أنت شايلة ومعبية.
0: فبلاش بقى في الحتة دي تتكلم.
1: في إيه يا سارة مالك؟
0: ايه خلاص
1: مالك يا ساره؟
0: مش انت اللي فتحت الموضوع؟
1: افورتي كده ليه؟ اوفر دراماتيك قوي. ايه ده؟ اوفر دراماتيك قوي. ايه ده غريبه جدا ساره دي يا جماعه، حاجه صعبه قوي قوي قوي. انا مش عارف انتوا مستحملينها ازاي الصراحه. اسمعوني يا جماعه في اصحاب انرجي من 8 ل 10
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
2: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
4: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: حب عادية ولا في حاجة مستخبية؟
1: هنقول لكم مواقف.
2: لا سقفلي معلش. لا سقفلي معلش أنا أسف. هي ده اسم الفقرة خلاص.
1: حاجة عادية ولا حاجة
2: صحاب عادية
1: ولا حاجة مستخبية؟
2: ولا في حاجة مستخبية؟
1: مش لازم في حاجة خلاص.
2: أيوة ما هو فليرتي.
1: خلاص بقى اسمعي أنا بقول إيه. صحاب عادية
2: ولا في حاجة مستخبية؟
1: ولا حاجة مستخبية. تمام. هنقول لكم مواقف بسيطة جدا جدا جدا ممكن تحصل مع البارتنر أو يعني
2: شريك الحياة.
1: شريك الحياة لو أنتم متصاحبين مخطوبين متجوزين. والمواقف دي على أساسها هنشوف أكترية الناس هتقول لا أصحاب عادية ولا حاجة مستخبية.
2: اللي مش فاهم
1: أنا شرحت كل حاجة في إيه.
2: أيوة ما هو أنا عشان لسه بس
1: ليه مش فاهم
2: بنعمل يعني. هنعمل نظام examples.
1: ماشي تفضلي.
2: يعني مثلا
1: بس
2: دلوقتي
1: بس ما تحرقيش حاجة من اللي هتتقال.
2: ماشي أوكي ما خلاص اسألني أنت
1: مثلا. طب ما نقول أول حاجة نقول المثل على طول هو ده اللي يبقى example.
2: ماشي
1: لو شريك أو شريكة حياتك تمام في حد معاهم في الشغل على طول بيفضلوا يضحكوا ويقهقهوا معاه كده اهو
2: على العمال وعلى البطال.
1: بيضحكوا مع بعض يعني في في في كلام رايح جاي كده وفي ضحك كتير. دي تعتبرها صحاب عادية
2: ولا
1: حاجة مستخبية؟ يا ترى يا ترى بضحك من ده قوي من حوار الناموسة ده. فهنشوف الأغلبية بيقولوا ايه. هل هي اصحاب عادية
2: ولا حاجة مستخبية؟
1: تمام. لو شريك او شريكة حياتك في حد معاهم في الشغل انت عارف او انت عارفة ان هم على طول بيفضلوا يضحكوا مع بعض طول اليوم اصحاب عادية
2: ولا حاجة مستخبية؟
1: اللي لا مش اللي يعرف مش فزورة
2: يعني كل واحد يقولوا لنا بالظبط.
1: قولوا لنا رأيكم.
2: هل عادي ده عادي يعني انه كل شويه يبقوا ها ها ها ما ها ها على عمال على بطل
1: ولا في حاجه مستخبيه؟
2: وهتعمل ايه بقى الاكشن؟
1: لا مش عايزين نعرف هتعمل. احنا عايزين نعرف بس الاغلبيه هيقولوا ايه. دي حاجه عاديه ولا حاجه مستخبيه؟
2: على طول كبتني
1: معلش فكرتي هتبوظيها كمان وتزودي عليها
2: عشان فكرتك مش هتكمل.
1: ده حاجه غريبه جدا.
2: ما على فكره ما انا يعني
1: هي الناس اصلا هتتطوع من نفسها وهيقولوا هيعملوا ايه. هجيبها من شعرها
2: خالص. انا ما بعملش اي حاجه في الحاجات دي
1: ولا انا. طيب 92-10 ده رقم الاس ام اس او كلمونا على 38-35-177 او 178. صحاب عاديه
2: ولا حاجه مستخبيه؟

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد، عيار 21 دلوقتي ب 6250 جنيه،
2: عيار 24 ب 7143 جنيه،
1: سعر الجنيه 50416 جنيه،
2: سعر الأونصة 224010 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: لو اي حد وحشه لللفسه في صفصرات
1: مفيش فايدة، مفيش فايدة.
2: انا اصلا وانا لوحدي يوم الخميس اللي فات كنت بجد عارف لما بتبقى انكشس عشان عارف لا ما قلتش بقى كده
1: غيرت الكلمة.
2: لو عايز تعرف اكتر
1: برافو عليك، نصحة.
2: لو محتاج تعرف اكتر اتصل على كذا بقى. أيوة. انا مش هقعد بقى فاهم
1: صح، مش كل مره تقوليها غلط. طب يا جماعه، صحابه عاديه ولا حاجه مستخبيه؟ بنقول لكم مواقف مختلفه وبنسالكم هل انتوا شايفين ان دي ممكن تبقى حاجه ما بين الاصحاب عادي ولا في حاجه مستخبيه حاصله في الموقف ده.
2: واول موقف قلناه لكم هو الضحك الكتير في الشغل.
1: لو في حد مع شريك او شريكه حياتك في الشغل وبيضحكوا وانت عارف ان هم بيضحكوا مع بعض كتير وبيهزروا مع بعض كتير، هل دي حاجه اصحاب عاديه ولا حاجه مستخبيه؟
2: اولا عايزين نصبح على مروه رشوان، صباح الفل عليكي. في كمان صباح الفل،
1: مبسوطين ان انت انبسطتي في الحفله.
2: صباح الفل، يا رب تكونوا بخير. عاوز اسمع بهاء سلطان، بكلم نفسي، ده محمد عادل. حاضر
1: خلاص يا باسم، عديها عشان خاطري. انا عارف ان ساره حبيبتي ما نمتش، عديها، انت اللي عليك الاستحمال. مديحه وتوفي، انا شايل كتير قوي يا مديحه، بس على قلبي زي العسل.
2: وانا عملت ايه؟
1: انا بقول هو على قلبي زي العسل.
2: ايوه هم قصدهم
1: على قلبي زي
2: كده كده على قلبك زي العسل، دي ما فيها ما فيهاش اوبشن.
1: طب على قلبي مش زي العسل.
2: طيب صباح الفل مروه رشوان. احنا قلنا دي. علي علوش، ضحكتوني قوي، برافو على
1: الاداء،
2: ودي حاجه عاديه.
1: هي بتقول دي حاجه عاديه، صحاب عاديه.
2: اوكي
1: ماشي.
2: عمرو الوكيل،
1: صحاب عاديه وهتقلب بحاجه مستخبيه لو زادت عن العاديه، وهتبقى خناقه
2: ليكوا ليها وليا. نايس.
1: لا برافو يا عمرو، عجبتني الرساله،
2: برافو.
1: احلى صباح على احلى واجمل ساره، وحشتيني قوي قوي، عايز اسمع كاتس اي ايكونيك باي ميستيك. لا اصبري لي بقى، كاتس اي نزلوا البوم جديد يوم الجمعه اللي فات، هلعب لكم منه اغنيتين كمان شويه.
2: في اوبسيشن،
1: اغنيتين الاثنين احلى من بعض، وهما تو ديفرنت ستايلز.
2: في اوبسيشن مرعب، باسم كميل
1: أولي.
2: مع كاتس اي.
1: انا بحب قوي لما اكتشف ناس فنانين بيعملوا حاجة مختلفة،
2: عشان عارف ليه؟
1: وبيعرفوا يرقصوا ويغنوا.
2: عارف ليه؟
1: ليه؟
2: عشان انت فنان يا باسم.
1: ايوه بشوف انهم بيحققوا الحلم اللي انا كنت نفسي احققه.
2: عشان انت جواك فن.
1: اكيد مش كاتس اي بس، تمام يعني. ان شاء الله يا ساره فرصه الدوبلاج هتجيلك وهنشجعك كلنا كده كده. ده عمرو الوكيل.
2: الله يكرم اصلك يا استاذ عمرو. والله عايزه برضو حقيقي حواوشي قلبي، صباح الفل عليك. وهنقول الموقف مره كمان.
1: انا عايز ناس اكتر يقولوا لنا هل هم في رايهم دي حاجه صحاب عاديه ولا حاجه مستخبيه.
2: طب ما نغير الموقف ليك وليها وليا.
1: متاكده؟
2: طيب عايزينه موقف سبايسي اكتر.
1: لا ما احنا بالهداوه، احنا بنعلي السبايسينس بالهداوه.
2: الهداوه يا حبيبي بالهداوه،
1: كل حاجه بتقلبها اغنيه، حاجه صعبه جدا.
2: حاسه ان انا قلبت صفقه بصوت.
1: طيب بصوا بقى، عشان دي ممكن تبقى شائكه جدا. الموقف اللي انا هقول لكم ده، صحاب عاديه ولا في حاجه مستخبيه؟
2: قول يا باسم.
1: لو شريك أو شريكة حياتك بيبعتوا ميمز لحد من الجنس الآخر كتير جدا، عشان شايفين اللي هم عندهم نفس السنس اوف هيومر.
2: ميمز وريلز،
1: بيبعتوا لهم حاجات كتير قوي، بيفضلوا يبعتوا لبعض حاجات كتير قوي على الانستجرام. هل انتوا شايفين دي حاجة صحاب عادية
2: ولا حاجة مستخبية؟
1: لو شريك او شريكه حياتك في حد في حياتهم على طول بيفضلوا رايحين جايين بيبعتوا لبعض ريلز وميمز على السوشيال ميديا علشان السنس اوف هيومر بتاعهم واحد.
2: ده مش ريلز بس، ده ريلز
1: وميمز. يا ترى يا هل ترى، هل دي حاجه صحاب عاديه ولا حاجه مستخبيه؟
2: قولوا لنا رايك على
1: قولوا لنا رأيكم
2: على 92100. قولوا لنا رأيك يعني اللي انتوا عايزينه هتلاقوه عندنا ان شاء الله.
1: يعني 92100. للاستفسارات كانت ارحم.
2: للاستفسار.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
2: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: طيب
1: حاجة صحاب عادية
0: ولا
1: حاجة مستخبية؟
0: ده سؤالنا النهاردة ليك وليها وليا، وده مش سؤال، ده احنا بناخد رأيكم يا جماعة
1: في
0: حاجات ليها علاقة بشريك الحياة. اذا كنتوا مخطوبين، متجوزين،
1: متصاحبين،
0: في كلام كده، فعايزين نعرف في حاجات بتتعمل كده من هذا الطرف الاخر هتعدوها عادي او شايفينها مع، يعني بتتعمل مع ناس شايفينها ان هم صحاب عادي، صحاب عادية، ولا
1: في حاجة مستخبية؟ والموقف التاني اللي احنا قلناه، لو شريك او شريكة حياتك في حد معين دايما بيفضلوا يبعتوا لبعض هما الاتنين ميمز وريلز وستوريز على السوشيال ميديا عشان شايفين اللي هما الاتنين عندهم نفس حس الفكاهة، فيا ترى دي هتبقى حاجة صحاب عادية ولا في حاجة مستخبية؟
0: طيب عايزين نصبح على مارينا اسكندر، بتقول دودو نفسه يسمع سيلافي قبل الحضانة. صباح الخير يا باسم ويا
1: حاضر، حاول العبها لكم من عينيا الاثنين.
0: علي علوش بتقول عادية يا جماعة واسمها ريلز شيب
1: بدل ريليشن شيب.
0: ريلز شيب عادي، اوكي.
1: انا اول مرة اسمع المصطلح ده،
0: وانا كمان.
1: ريلز شيب طبعا ده ما بيني وما بينك يا سارة على طول.
0: ده حقيقي،
1: مع انك عمرك ما بتشوفي الريلز اللي انا ببعتها
0: لك يا باسم،
1: عمرك ما بتشوفيها، بفضل ابعت لها حاجات قد كده يا جماعة وما بتشوفهمش خالص غير لما انا اقول لها ساره خشي شوفي اللي انا بعتهولك، لكن هي بقى بتبعت لي كل حاجه وانا بشوفها وبعلق.
0: انت عارف مين بيعمل معايا نفس اللي انت بتعمله معايا بالظبط؟
1: مين؟
0: بنتي.
1: بتفضل تقولي كده برضه،
0: بس بقى بتقعدني جنبها وبتفتح لي الحاجه.
1: شكرا يا مريم انك علمتيني هعمل ايه مع ساره من هنا ورايح.
0: رقم اخره 892 بيقول حاجه مستخبيه.
1: عمرو الوكيل بيقول لا دي كده حاجه مستخبيه، مش حاجات مستخبيه مش حاجه واحده. عارفين الراجل اللي قاعد على الارض بيقول يا لهوي يا لهوي، اهو ده حال الشريك لما يكتشف الميمز والريلز.
0: بجد بحسها عادي، يعني مش عارف، انا بحسها عادي.
1: حسب بقى.
0: مروه رشون، لا مش صحاب عاديه، في حاجه مستخبيه طبعا. ساره هيجي لك ان شاء الله فرصه الدوبلاء، ربنا يغنيك يا مروه، بهمك قوي مامي. طب ما تبعت لي انا يا عم باسم، مش فاهمه
1: ولا انا ما عنديش اي فكره. ريلز وميمز لحد تاني وانا ماليش نفس اضحك يعني.
0: بلوك
1: طبعا دي مارينا اسكندر.
0: في حد بيقول الغيره من احد الطرفين ضد طرف ثالث والطرف الاخر يجاري
1: الامر مع الطرف الاول بالضحك. مدحت، ايوه مش فاهمين برضه مدحت، هل دي حاجه صحاب عاديه ولا في حاجه مستخبيه؟
0: انت بالنسبه لك دي ايه؟
1: لا في حاجه مستخبيه
0: بجد.
1: لا معلش، حسن
0: الموضوع اتفه من كده بكتير.
1: لا معلش طب ما ضحكوني معاكم،
0: طب ما نعمل جروب بقى كلنا.
1: بالظبط، انا دلوقتي بقى في جروب على الانستجرام وجروب على تيك توك وجروب، ما نعمل جروب ضحكوني معاكم. طيب ولا انا دمي واقف مثلا؟
0: لا خالص، بس ممكن مثلا يكون هما بينهم انسايد جوكس مثلا ليها علاقه بالشغل.
1: هقول لك حاجه، لو هما اصحاب من قبل ما نرتبط هتتعدى حاجه عاديه، اصحاب عاديه.
0: اوكي،
1: لكن لو ظهر من بعد ما انا وهي بدانا نرتبط ببعض يبقى في حاجه مستخبيه. تعال لي يا حبيبي في ايه مالك، اهدى كده على نفسك شويه بدل ما خليها تعمل لك بلوك.
0: على نفسك مش عليا، اهدى وفكر. والله العظيم كان عندي فيجن
1: كده كده
0: يعني شوف، قعدت صايمه كتير قوي وفي الاخر نزلت الاغنيه اللي فيها الكلمات اللي ممكن نستخدمها في يوم زي دلوقتي.
1: حاجه
0: يحيى ماهر بيجود عليك.
1: ايوه،
0: وانا عايزه اصبح عليه، صباح الفل عليك يا صاحبي، اخيرا صحيت وسمعت. بيقول وانا كمان ببعت يا باسم وعمرها
1: شكرا يا جماعه اللي انتوا عرفتوني ان انا مش الوحيد اللي ساره المنذر ما بتردش عليه. شكرا
0: عمرها ما بتشوف. لا
1: خلاص، هو كفايه اصلا ان انت بتقولي لي ان انت بنتك بتبعت لك وانت ما بتشوفيش الحاجه، فتمام انا كده بالنسبه لي تمام، يعني انا تمام كده، يبقى المشكله من عندك انت.
0: صح،
1: بس خلاص
0: عندي مشكله.
1: طيب هنسال نفس الموقف مره كمان ولا نغيره؟
0: نغيره.
1: متاكده؟
0: بس احنا قلنا مره صح.
1: طب
0: نسيب لهم مره
1: كمان الناس تقول لنا عشان الموضوع ده شائك. يا جماعه هل انتوا شايفين اللي دي حاجه اصحاب عاديه ولا في حاجه مستخبيه؟ لو شريك او شريكه حياتك في حد في حياتهم على طول بيفضلوا بيبعتوا لبعض ريلز وميمز علشان شايفين ان هما الاثنين عندهم نفس الحس الفكاهي، فدي حاجه اصحاب عاديه
0: ولا في حاجه مستخبيه؟
1: اسمعك بقى اغنيه كاتس اي.
0: يا ماما
1: الاغنيه دي اول مره هتسمعيها هتحسي ايه القرف ده، بس هتلاقي نفسك ماشيه طول اليوم بتغنيها.
0: طب يلا وريني
1: الاغنيه. اسمها هوتي فروتي من البومهم الجديد وايلد.
0: هوتي فروتي
1: هوتي
0: فروتي.
1: لا
0: يعني
1: هوتي فروتي.
0: ماشي يلا بينا. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: واو مش عارف ايه اللي بيحصل بس تمام.
1: امر واكلز قريناها.
0: لا قلنا كل ده. اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي فوق.
1: اهو
0: من اول تماثيله.
1: انا شايفه انها حاجه مستخبيه.
0: وانا كمان. انا بقول كده برضه
1: حاجه مستخبيه. يا ريت اسمع اغنيه اغنيه لتامر عاشور. ايه ده مش دي اغنيه حاجه مستخبيه؟ دي حاجه تقريبا دي اغنيه حد تامر عاشور
0: ممكن.
1: حاجه مستخبيه مش فاكره. طيب نغير بقى هذا
0: الموقف
1: الاختيار.
0: نغير الموقف. طيب يا جماعه احنا النهارده بنسالكم هل دي حاجه صحاب عاديه ولا في حاجه مستخبيه؟ ماشي
1: يلا
0: الموقف اللي بعده. لو شريك او شريكه حياتك قالوا لحد من الطرف التاني ايه ده شكلك حلو قوي النهارده.
1: قالوا لحد من الطرف التاني
0: غيرك.
1: اوكي.
0: ايه ده شكلك حلو قوي النهارده.
1: على حسب العلاقه.
0: او البنت تروح لحد كده تقول له ايه ده شكلك حلو قوي النهارده.
1: او مثلا البرفيوم اللي انت حطه تحفه في الجميل.
0: هل دي حاجه صحاب عاديه
1: ولا
0: في حاجة مستخبية احنا مش فاهمينها؟ بموت على روحي من الضحك لما بنعمل الناموس ده.
1: طيب
0: بولا فرج صديقي العزيز بيقولي حاجة مستخبية دي بتاعت حمائي يا سارة.
1: أي برافو.
0: دي أغنية حمائي.
1: برافو يا بولا.
0: برافو يا بولا.
1: أنا حاسة برضو أن أنا الاسم ده أنا عارفاه.
0: أيوة أيوة أيوة. لا بتلقطيها كده وهي طيب.
1: طب نشغلها بقى عشان تمشي حمائي. مع الفقرة.
0: لعبنا حمائي. لعبنا له أغنيتين.
1: ما تهزرش. حلي حلي.
0: بالضبط. هو والشيرين بحرية. المهم فيا جماعة أنتوا شايفين اللي دي حاجة عادية
1: ولا حاجة مستخبية؟
0: بالضبط كده. لما شريك أو شريكة حياتك يروحوا يقولوا حد من الجنس الاخر
1: شكلك حلو النهارده.
0: شكلك حلو النهارده.
1: بس هقول حاجه. يعني لو تسمح لي طبعا.
0: اتفضلي طبعا. برنامجك يا استاذ ساره.
1: اشكرك.
0: هو برنامجي لوحده ولا ايه؟
1: اشكرك. بحس برضو ان دي ليها علاقه شويه ب الريليشن شيب او طبيعه الريليشن شيب اللي ما بينهم.
0: طبيعه البني ادم. لان في بني ادم اصلا بيحب يقول كومبلمنتس على طول.
1: بالزبط.
0: يعني في بني ادم زي حالاتي انا واحد وطبعا دي عملت مشاكل كتير قوي قبل كده في العلاقات. انا بحب اجامل. يعني مش اجامل قوي الحقيقه. يعني لو في حد قدامي شكله حلو هقول له او هقول لها شكلك حلو. هم بيكونش بيها قصدي ان انا عاكس ولا افليرت خالص. لو واحده شكلها حلو هقول لك ايه ده شكلك حلو قوي النهارده. لان بالاخص البنات بيحبوا ان هم يسمعوا ده بعد المجهود اللي هم عملوه عشان يبقى شكلهم حلو.
1: ايوه انا بحبك قوي. انت قلت لي كده فكنت هقول في عيد ميلاد زهرة
0: في فرح زهرة رام.
1: أيوه
0: أيوه. فلا فأنا بصي الله جميل يحب الجمال. صح. فأنا بحس إنه لا لو في حاجة حلوة قدامي لازم أعلق علشان ده بيبقى مجهود مبذول أو وقت مبذول علشان الحاجة تطلع بالشكل ده. فأنا هقول
1: ده بقى حسب الكاركتر.
0: ما بالضبط. لكن بقى لو شريك حياتك مثلا يا سارة مش مجامل بطبعه
1: او بيعاكس يعني انا عارفه
0: ولو لقيتي انه فجاه بيقول لواحده تانية شكلك حلو قوي النهارده
1: لا هجيبه من كمبوشته طبعا معروف.
0: يا رب يا رب عدي الحلقه دي على خير. يا رب يا رب عدي الحلقه دي على خير. عدي الحلقه دي على خير. انتوا يا جماعه شايفين ان هي حاجه صحاب عاديه ولا في حاجه مستخبيه؟ فكروا كده وابعتوا لنا على 92100 هنطلع اغنيه ونرجع نكمل.
2: جديد احمد سعد وصل وصل على انرجي.

0: بدي بدي بدي بدي. طيب باسم وسارة لسه معاكم لحد الساعة 10 صباحا، وبنسألكم عن مواقف حياتية، هل شايفينها حاجة عادية ولا قصدي صحاب عادية
1: ولا في حاجة مستخبية. تمام. تامر عاشور هنلعب له أغنية ولاد الحلال بعد ما نخلص كلام على طول، وما تقلقش خالص يا مين رقم اخره 015. تمام، هنلعب لك أغنية بهاء سلطان بكلم نفسي.
0: طيب عايزين نقول برضو شوشتة بتقول لو أصحاب عادية طبعا،
1: لو صحاب عادية طبعا. مينا بيقول أنا عاوز أقول لكم إن هيبقى فيه كمية فركشة وخناقات بعد الحلقة دي، قمة في الجمال.
0: لذيذة،
1: قمة في الجمال.
0: ليه؟ على فكرة احنا بنفتح الدماغ يعني،
1: واحنا بنسألكم عن أرائكم يعني. انتوا شايفين اللي دي حاجة عادية ولا
0: في حاجة مستخبية؟ وبعدين كده كده برضو دي موقف حياتية احنا كلنا بنمر بيها يعني.
1: بالظبط
0: يعني كده كده،
1: وكلنا بنمر في الحاجات دي في العلاقات، وبتفرق على فكرة. بالظبط، وبتفرق على فكرة من شخص لشخص. يعني انا بالنسبة لي في اخر موقف قلناه ده حسب شخصية شريكة حياتي. لو شريكة حياتي اصلا بتحب اللي هي تجامل وتحب تقول كل حاجة حلوة هي بتشوفها، تمام، بالنسبة لي هتبقى صحاب عادية. لكن لو هي اصلا مش بتقول الكلام ده خالص بالاخص ليا، ولا هي رايحه تقول لحد ايه ده شكلك حلو النهارده، لا في كده في حاجه غلط، كده في حاجه مستخبيه. خلاص بقى.
0: طيب لو عندكم اراء مختلفه ها يا ريت تبعتوها لنا على 92100.
1: ايه رايك تشرحي الموقف تاني للناس؟
0: طيب لو مثلا يعني دلوقتي
1: إيه خصمتك يوم ده انت تعبني ومغلبني ومنسيني النوم،
0: شريك حياتك او شريكه حياتك شافت مثلا شخص ما من الجنس الاخر،
1: ايوه،
0: وقالت له او قال لها شكلك حلو قوي النهارده،
1: هل انتوا شايفين اللي بالنسبه لكم رايكم الشخصي جدا دي حاجه صحاب عادية يعني ولا في حاجه مستخبيه؟
0: عندك راي مختلف ابعته على 92100 لحد ما نسمع الاغنيه ونرجع نكمل كلامنا.
1: تامر عاشور ولاد الحلال، وبعدها هتشتغل بكلم نفسي البهاء سلطان، بس اعتقد دي هتبقى بعد الاعلان بقى.
0: يلا بينا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركاديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: جودي في 2019 تعبت شوية، ما كانتش قادرة تمشي. بعدين روحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم. قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
7: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب، والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
8: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: المزيكا لعبتها. رجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركاديا.
3: شو شتة بعتت لنا بتقول لنا اللي يحددوا مدة الصداقة وهل صداقة مقربة وعلى الشخصيات كمان، يعني اللي حدد الموقف ده هل هو حاجة صحاب عادية ولا في حاجة مستخبية، هي كل الحاجات اللي هي قالتها.
1: طيب في حد بيقول صباح الفل، بصوا يا جماعة في حاجة كده باتم لاين، أنا أكيد مراتي أو خطيبتي أو حتى صاحبتي مش هتقول كده لحد من مش قريب أو معرفة سطحية، ممكن تقول كده لحد مثلا صاحبنا وقريب في شلة كبيرة، بس قريب يعني مش أي حد هيتقاله شكلك حلو إلا لو عايزة تغزني. يعني دي نظرية برضو،
3: نظرية جدا. أنا شايف ده برضو كلام صحيح. مفيش حاجة اسمها صداقة براجل بست، ودليل كده إن صاحبة طفولتي اتجوزتها في الآخر، ده عمر. حلو يا عمر الكلام ده.
1: ليه بس انا مثلا
3: لا، في صداقات يا جماعه بس هي طبعا بتبقى نادره شويه، ان هي تبقى صداقه بجد ما فيهاش اي مشاعر تانية ما بين ولد وبنت، بس موجوده.
1: ده حقيقي
3: موجوده.
1: عندك مثلا باسم وساره،
3: ايوه
1: عندك وائل وساره، بقى لنا قرون مش عارفه ازاي لسه لحد دلوقتي.
3: انا مش عارف انتوا مستحملين بعض ازاي الصراحه لحد دلوقتي،
1: ولا انا بصراحه
3: مش عارفه هو مستحمل كده ازاي.
1: ده بجد، شفت بقى، شفت ربنا بيعمل فيك ايه اون ذا سبوت.
3: اون ذا سبوت فعلا.
1: في شوشاتة بتقول لكن اعتقد ان المواقف اللي قلتوها عامه ممكن تبقى عاديه او غير عاديه، هو على حسب الكاركتر او الشخصيه.
3: يعني هي بتفرق عامه من حد لحد، بس برضو بتختلف الاراء مين بيقول ايه. طب يا جماعه احنا انبسطنا عامه في الحلقه دي معاكم او في الفقره دي معاكم.
1: انا انبسطت قوي الصراحه،
3: وانا كمان،
1: يعني ما توقعتش ولا تخيلتش ان الحلقه هتبقى تحفه كده في الجمال.
3: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وطبعا الحلقه تحفه في الجمال عشان خاطر مين؟
1: باسم.
3: لا كمين. المستمعين.
1: المستمعين
3: ايوه هم اللي بيخلوا الحلقه
1: طبعاً.
3: خطيره في الحلاوه.
1: طبعا طبعا.
3: يعني انت بتكلمي في ايه؟
1: أكيد.
3: هو البرنامج من غيرهم ايه؟
1: ولا حاجه،
3: ولا اي حاجه.
1: والله العظيم
3: فشكرا ليكم يا احلى مستمعين لاي
1: قوي.
3: برنامج
1: قوي. كرنج قوي اللي انت بتقوله ده.
3: طيب تمام، ما هو بما انه كرنج فانا هقول لكم شكرا يا احلى مستمعين في اي برنامج راديو ممكن اي حد يسمعه في مصر كلها، عشان انتوا احلى مستمعين في الدنيا.
1: شفت بقى يا جماعه،
3: وحتى لو ساره بتقول على الكلام اللي انا بقوله كرنج هفضل اقوله برضه.
1: ده اكبر دليل ان باسم بيجامل بس يا جماعه الناس.
3: انا مش بجامل عشان بحب المستمعين جدا.
1: مش عارف اوقعك في الخوتي او الغلط.
3: خالص 16 سنه خبره.
1: هنهزر. برافو.
3: هنهزر.
1: طيب يا جماعه من بعدنا على طول هتسمعوا طبعا ملكه كل المواسم الفنانه القديره ملكه الترتر والبروبرو سلمى قاسم، هتكون معاكم في شفت الصبح من الساعه 10 للساعه 12، واحنا هنكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10 صباحا في اصحاب انرجي.
3: كنا معكم ساره المنذر،
1: باسم كامير،
3: الى ان نلتقي غدا في نفس الميعاد.
1: نحبكم كثيرا. 5 و5 هوا نيو.

0: ساعد دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. على فكره انا مش بنسى, انا وعدتكم بايه امبارح, عشان امبارح كان في حد طالب اغنيه توليت جريئه قوي وقلت له هلعبها لك بكره في اول الحلقه, ولكن قعدت فكرت قلت طب ما انا ممكن العبها في اول الحلقه يكون هو مش موجود, فقلت اعمل نداء كده انه لو اللي طلب امبارح اغنيه جريئه قوي التوليت موجود يبعت بس يثبت حضور عشان ألعبها. ولكن كده كده معايا أغاني كتير جديدة ممكن نبدأ نسمع منها كده شوية, فاختاروا معايا الأغاني على 92.100.

طيب عايز اسلم على حازم. حازم بيقول صباح الفل يا ملكة، اولا احكي لنا كواليس اغنية التتر، ثانيا عاوز اغنية مايكل جاكسون، اغنية سموث كريمنال لمايكل جاكسون، ولو مش موجودة اي حاجة لمايكل تسلمي. صباح الفل يا حازم، اولا كواليس اغنية التتر، حاسة كبرت الموضوع قوي ولا ايه؟ يعني الكواليس عبارة عن، يعني احكي لك باختصار، ان انا نفسي اغني من زمان قوي وعارفة ان صوتي وحش وكل حاجة، بس كنت حاسة ان انا في سكة معينة ممكن تنفعني، بس ما كنتش عارفة، يعني حدش كان عارف يحطني على اول الطريق، لحد ما زميلنا العزيز معاذ برودكشن قرر ان هو يعني يديني فرصتي، فقعدنا بقى نظبط هذه الاغنيه مع بعض، او هذا البرومو او الانترو، يعني اغنيه البرنامج. فبس قعدنا عملنا ورشه كتابه مكونه من ناس كتير قوي في انرجي، قعدنا نكتب شويه وبعدين نعدل وبعدين اروح اخد اراء وبعدين اعدل وبعدين حد يعدل لي وهكذا، لحد ما توصلنا لهذه الليركس. وطبعا معاذ هو اللي بقى عمل باقي اللذاذه، بقى عمل البرودكشن، عمل المزيكا، الفلو ده قعدنا ظبطناه كده مع بعض، وزي ما انت شايف كده يعني ايه طلعت بالبركه يعني. فالحمد لله ان انت

مبسوط بيها لدرجة ان انت عايز كواليسها، هي دي كواليسها، مفيش اي شيء مميز، مفيش اي حصريات يعني. تاني حاجة بقى اغنية سموث كريمنال طبعا موجودة وجاهزة ونسمعها دلوقتي حالا، فاي حد بيسمعني دلوقتي ونفسه يسمع اي اغنية بيبعت لي على 92 100.

اختيار لذيذ يا حازم. حازم يعني تحفة، فرفشتنا كده وفوقتنا على الصبح. طيب تعالوا نشوف الجو النهاردة ايه اخباره. مبدئيا درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة العظمى 34، وده رقم تحفة مقارنة باللي احنا كنا عادين بنسمعه بقالنا كم يوم من الاسبوع اللي فات كله يعني. وده معناه بس ان المحسوسة هتبقى ازيد شوية، هتبقى 36، ولكن الجو لطيف. بيقولك بس ان النهاردة في فرص ضعيفة لامطار صيفية خفيفة، بيقولك بنسبة حدوث 20%. هل ده هيحصل ولا لا؟ هذا ما سنكتشفه مع بعض النهاردة على مدار اليوم. سرعة الرياح النهاردة من 30 ل 40 كيلومتر في الساعة. المفروض الجو إيه؟ لطيف ولذيذ. عايز أسلم بقى على رقم آخره 578، بيقول أجمل صباح على أجمل سلومة في الدنيا، أنا سالم بسمعك كل يوم وأنا رايح الشغل، وممكن نسمع محمد منير لما النسيم بيعدي. صباح الفل طبعا يا سالم، ويعني إن شاء الله توصل بالسلامة. فالأغنية طبعا جاهزة وهنسمعها مع بعض بعد الأد بريك على طول. فأي حد نفسه يسمع أي حاجة يبعت لي على طول على 92 100. ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى أنت والحر.

كيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا نشوف بقى مين عايز ايه على رقم الاس ام اس. في سالم اللي كان لسه طالب اغنيه لما النسيم، بعت كلام عميق جدا، يعني مش عارفه هل اللي انت كاتب لها الكلام ده ممكن تكون بتسمعنا ولا لا يا سالم، بس نتمنى ان هي تكون طبعا بتسمع. بيقول: هنا ووراء كل حرف انيق اكتبه انسانه من ورد جميله تسكن احلامي، ولاجلها يكتب القلم، ولاجلها تصاغ الاحرف وتتبعثر معاني الكلمات، ولاجلها تعزف نبضات قلبي تعزف نبضات قلبي أجمل الألحان، فتراقص شعاع الشمس فيضيء قلبي بحبها. صباح الفل يا سالم. صباح الفل. متقولش مين، بس إن شاء الله تكون بتسمع ويوصل لها كل المشاعر الجميلة دي. في حواش بيقول: سلمى يا سلمى صباحك فل يا برنسيسة، ممكن أغنية بسلم عليك أو لحظة تفاهم لمصطفى قمر؟ صباح الفل يا حواش، طبعا ممكن، اللي يمنع يعني، عناية جهزت واحدة منهم. في مروة رشوان بتقول: صباح الفل، أنت مش هتعملي سحب على الحفلات الجاية في المسرح الروماني، عايزة لولا البنات عمرو دياب. صباح الفل يا مروة، سحب دي يعني ضحكتني شوية، بس لا إن شاء الله طبعا معانا حفلات جاية، بس إمتى بقى هنعلن عنها أكيد قريب، أول ما يجيلي حاجة والله ما هبخل عليكم أبدا، هتلاقيني على طول إيه عاملة لكم احتفالية. لولا البنات لسه ما جاتش، لسه ما جاتش، باقي الألبوم جاي في السكة، ننتظر بس عليه شوية. في حازم بيقول: سلمى التتر جامد، بسمعه من سنتين وما زهقتش، ثانيا مفيش أخبار عن إخواتنا في الصين ولا إيه، وحشونا. صباح الفل يا حازم، عامة شكرا والله، دي حاجة رائعة، حاجة تبسطني جدا. وانا عامه ما بزهقش منه، ما اعرفش هل عشان انا اللي فيه ولا ده يعني عشان هو لذيذ، ما اعرفش، بس شكرا. والصين والله ما بعتوليش حاجه يعني لسه حتى الان، ما فيش جديد عندهم، بس هدور واكيد لو لقيت اي حاجه طبعا جديده في الصين، انتوا فاهمين ما بفوتهاش يعني. طيب 92100 رقم الاس ام اس، قولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده، ما فيش مود معين النهارده، اللي انتوا عايزينه هيتلعب، فاي حد يجي في دماغه اي اغنيه نفسه يسمعها يبعتها لي على 92.

جماعة والله العظيم أنا من عنوان الخبر وأنا يعني بضحك جدا بس عادي هقول لكم الخبر عادي. بيقولك إيه بقى تفاصيل زفاف كريستيانو رونالدو ماشي وجورجينا، وبيقولك إيه إن الزفاف اقتصر أو الحضور اقتصر على أبنائهم الخمسة. الخبر عنوانه أصلا في مشكلة بس تمام يعني عادي. المهم بيقولك إيه بقى، بيقولك إنه يعني كشفوا بقى عن تفاصيل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا، وبيقولك إن هم اختاروا يحتفلوا بيه بشكل بسيط وعائلي في البرتغال بعيد عن حفلات الزفاف الضخمة. ماشي، ده أول حاجة. يعني كريستيانو وجورجينا لما عملوا فرحهم بعد كل العمر ده قرروا ان هم يعملوا فرح سيمبل ماشي، واحنا ايه عايزين نصعد الامور ونجيب البوفيه اللي مش عارف ايه في افراح بتتاجل بسبب البوفيه. يعني في افراح بتتاجل اللي هو نعمل سات منيو، لا والله انا عايز بوفيه عشان قرايب امي ما ياكلوش وشي فناجل الفرح عشان نعرف نظبط بادجت البوفيه. فاهمين احنا فين هنا؟ هم قرروا ان هم يعملوا احتفال فين بقى؟ عملوا احتفال في البيت اساسا بقى، عملوا فرح على الضيق في البيت. وبيقول لك الحضور كان مقتصر بشكل اساسي على اطفالهم لانهم حبوا يعيشوا اللحظه دي وسط العيله وفي مكان مليان بذكرياتهم. وجورجينا قالت ان فكره الحفل الكبير لسه موجوده وممكن يعملوه بعدين مع العيله والصحاب. بجد كمان 10 سنين كمان ولا حاجه ممكن يفكروا يعملوا فرح. بيقول لك لكن ظروف شغلهم وحياتهم خلتهم يختاروا الاحتفال البسيط دلوقتي، مش قادرين هم على الفرهده. بيقول لك بقى التفاصيل كانت لطيفه جدا في ايه ظروف شغلهم. ليديا سلاعد كانت بتقول ظروف شغلهم ايه، عندهم بصمه يعني ممكن يكون بيتخصم لهم ما بيتاخروا. لا والله والله كريستيانو مشغول، انا جايلك في الكلام وهحكي لك. المهم بيقول لك ايه بقى التفاصيل اللطيفه ايه بقى، او التفصيله اللطيفه اللي حصلت ان كل العيله لبست اطلالات من براند عالمي شهير. ليه بقى؟ علشان ده المكان اللي بدأت فيه قصة حبهم في 2016 لما جورجينا كانت بتشتغل في أحد فروع هذه العلامة في مدريد، واتقابلوا هناك هي ورونالدو لأول مرة. هي كانت بتشتغل في المحل ده وهو كان رايح يشتري أوتفت. إيه عملت إيه؟ هتروحي اشتريه؟ هي حاضر ماشي إن شاء الله. المهم بيقولك إيه بقى، جورجينا ظهرت بفستان أبيض حرير، حاجة في منتهى السمبلة يعني، ما سمعناش عن حاجة مرصعة، ما سمعناش عن فستان مرميد، أي فستان حرير بس شكرا. وبيقول لك رونالدو اختار بدلة بيش فاتح، وكمان استعانوا بمصور عالمي عشان يوثق اليوم وكده. وبيقول لك انه بعد المراسم دي نزلوا راحوا مزار في البرتغال يعني عشان يعملوا بقى المراسم الدينية وكده. وخدوا بقى التقيلة، بيقولك ما كانش في شهر عسل تقليدي لان رونالدو كان مرتبط بالتحضيرات للموسم الجديد مع فريقه في السعوديه، فرجعوا بسرعه للرياض. انتوا فاهمين الكروته؟ فاهمين بعد كل ده عملوا فرح في البيت هما واولادهم، وبعدين ما عملوش احتفال كبير، وبعدين رجعوا تاني على الرياض علشان ما عندهمش وقت يعملوا هانيمون. ف يعني مش فاهمه يعني. حاجه جميله طبعا الناس بتعرف تتبسط، بس انا قاعده عندي تساؤلات كتير قوي تجاه فكره انه يعني الواحد بيبقى اون بادجت ويقعد يزنق نفسه ان هو يصعد الامور في الفرح ويعمل احسن حاجه ويصرف مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه. وبسم الله ما شاء الله يعني كريستيانو رونالدو مش محتاجين نتكلم عن حالته الماديه عامله ازاي يعني، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك طبعا. بس قصدي ان هو هي كان افورد يعني ان هو يعمل اعلى حاجه واقوى حاجه واغلى حاجه في كل حاجه، في الاخر اختاروا السمبله ماشي. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا هي يعني مش بتصعيد الامور، مش بان احنا عاملين فرح فين وبكام والبوفيه فيه ايه، المهم ان احنا نبقى مبسوطين، دي اهم حاجه. بس ما اعرفش بقى هل بتحسوا ان ممكن الناس تضغط عليكم شويه في حاجه زي كده، او تجبركم، او المجتمع بيجبرنا ان احنا لازم نصعد الامور في الافراح، ولا انتوا ممكن تعملوا زي كريستيانو وجورجينا كده وتلموا الموضوع على الضيق وخلاص؟ يعني قولوا لي رايكم برضو على 92 100.

طيب تعالوا نقرا شويه اس ام اس كده. رقم اخره 578 بيقول صباح الورد صباح الجمال. في شريف نبيل بيقول صباح الخير يا سلمى ممكن وغلاوتك عمرو دياب. صباح الفل يا شريف والله كان نفسي بس للاسف للاسف الالبوم ده مش موجود. في عمرو الوكيل بيقول صباح الفل يا سلمى طب ممكن محمد فؤاد ولا كل اللي غابوا. طبعا طبعا عينيا انا بحب الاغنيه دي قوي عامه جاهزه هنسمعها على طول يعني. حسن هشوف لك الاغنيه اللي طالبها حاضر. في علي علوش بتقول سلمي بونجور عليكي يا صاحبتي ممكن نسمع حاجه بقى مفاجاه واتمنى تبقى عندك. هي ايه بقى؟ انا عاجبني ان هي بتشوقني في المسج اللي هو انا عندي كل التفاصيل. بقى بتقول انا بعشق البحر بصوت نجاة شخصيا ايه رايك؟ عليا انت صاحبتي قوي والله العظيم انت مش بس صديقتي اقسم بالله. لا بجد انا بعشق نجاة ده نمبر 1 وبعشق البحر كده كده زي نجاة وزي منير وزي كل اللي غنوها. ثالثا انا بحب النسخه بتاعت نجاة قوي قوي من الاغنيه دي يعني بحس صوتها بيوديني البحر فعلا. فحاضر عينيا انا ممكن نلعبها بعد الاد بريك كده عشان تبقى في حته لوحدها. في كمان رقم اخر 001 صباح الخير يا سلمى بسمعك من زمان ومعرفش ان ممكن تلعبوا حاجه انجلش. لا ممكن نلعب حاجه انجلش جدا جدا والاغنيه اللي طالبها عينيا هدور عليها. في كمان رقم اخره 380 عايز يسمع قبطان لتوليت حاضر جهزتها. شوشتة بتقول بونجور وصباح الورد سلمى ايه حكايه الصين؟ لا مفيش انا بحس ان هم الصينيين عندهم اخبار عبثيه جدا فبحب جدا اتابع اخبار الصينيين يعني فاهمه. فكل ما بلاقي اي عبثيات في الصين بقول لكم عليها على طول. رقم اخره 017 صباح الفل حواش بيقول انت عارفه الجمدان في ايه؟ الجمدان ان الواد جونيور على الفرح مامته. فهمك جدا فهمك والله حواش. شوشتة فهمكي برضو فهمكوا جدا فهمك كل المسجز. طيب يا شباب 92 100 رقم الاس ام اس قولوا لي بقى نفسكم

0: جماعة بحب الأغنية دي جدا والله. شكرا يا عمرو يا وكيل ان انت اخترتها. وبعدين كنت دايما لما بسمع الأغنية دي بحس انه محمد فؤاد كان بيراب، فهو كان بيراب ما قبل الراب، يعني الحتة اللي هي بتاعت ولا كل اللي داب وصاب. لا لا لا كان ريوش قوي يا جماعة في الوقت ده، خطير يعني. طيب في رقم اخره 553 عايز يسمع حسيني لتوليت لو موجودة. هي موجودة وكل حاجة، بس هو في حد سبقك وطلب أغنية قبطان لتوليت، فاحنا الساعة دي هنسمع قبطان وممكن الساعة الجاية نسمع حسيني، لان اللي كان طالب جريئه قوي امبارح اختفى. فانا والله كنت عامله اللي عليا ومجهز الاغنيه بس هو ما جاش، فهلعبها لمين بقى؟ بس فممكن نلعب حسيني الساعه اللي جايه. حاضر. في عمرو ابو يويو، بص انا مش فاهمه الاغنيه الثانيه، هو بيصبح عليا وبيقول عايز اغنيه شفت دي لعبد الفتاح الجريني او اغنيه جنات هيافتو. اغنيه جنات اسمها هيافتو؟ اكيد لا صح، اكيد انت كاتب حاجه غلط، فارجو التصحيح وبعت لي قول لي ايه الاغنيه بالظبط اللي انت عايزها. طيب علي علوش قررت تروق علينا وتحطنا في مود اميزنج، فالاغنيه اللي طلبتها هنسمعها بعد الاد بريك مباشره، وهي اغنيه نجات انا بعشق البحر.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احب بوس الشباب لبعض،
1: مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: شاهين كوينتون، المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
2: طب جماعة أنا عايزاكم تحضرونا دلوقتي. جالي SMS من رقم آخره 673 بيقول صباح الفل عليكي، بجد بتبسط على الطريق لما أشغل الراديو بسببك، أنا نادر بسمعك من سنتين بس أول مرة أبعت SMS، ممكن نلعب صباح بغاشة باشا مهرجان للفنان فيلو. صباح الفل يا نادر، والله انت طالب طلب نادر دلوقتي. وعامه انا ما عنديش مشكله ان انا العب لك اللي انت عايزه، خصوصا ان انت بتسمعني من سنتين في صمت واول مره تبعت SMS. بس انت عارف احنا جايين منين دلوقتي صح؟ تعرف ان احنا جايين من نجات، انا بعشق البحر. بس حاضر والله هدور لك عليه. بس انا دلوقتي قاعده بعمل حاجات منتل، عايزك تساعدني فيها، ان انا بحاول افتكر المهرجان ده اسمه ايه. انا عارفه انه مهرجان لفيلو او الدخلاويه او فيلو والدخلاويه، بس مش عارفه المهرجان نفسه اسمه ايه. صباح بغشة باشا على كل واحد مستنينا كمان بحاول اسمع المهرجان في دماغي، مش عارفه جماعه اسم المهرجان ده ايه، لو سمحتوا ساعدوني عشان اعرف الاقيه. في عمرو بيويو بيقول الاغنيه اللي كان قصده عليها بتاعه جنات اسمها اللي فاتوا، حاضر هي موجوده ومجهزاها في البلاي ليست برده بتاعه الساعه اللي جايه. في محمد كمال بيقول صباح الخير، انا رايح اعمل حاجه وهخلص خلال نص ساعه، ممكن تختمي بسمره وبعيون كحيله عيل حجار؟ صباح الفل يا محمد، طبعا ممكن جدا، ويعني جهزتها اصلا وحطيتها اخر اغنيه في البلاي ليست الساعه الجايه. شفت بقى، شفت النظام. طيب 9200 رقم SMS. في صح حد؟ ايوه اهو، في رقم اخره 398 بيقول اول مره ابعت بس انا دايما بسمعكم ومبسوط جدا يا سلومي، ممكن اسمع باك ستريت بويز شيب اوف ماي هارت؟ صباح الفل، وعايز اعرف طب اسمك ايه يلا اول مره تبعت. وحاضر عناية، طبعا الاغنيه جاهزه وهنسمعها برضو الساعه اللي جايه. تعالوا بس نسمع تو ليت قبطان عشان اتطربت على رقم SMS، واللي نفسه في حاجه يطلبها من دلوقتي، لسه معانا ساعه كامله.
3: جديد تو ليت قبطان على انرجي.
4: حكيت للبحر عنه والموجة اللي قوي

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى ياسين ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. كنت داخل اقولكم صباح الفل, كنت هبدأ الحلقة من الاول عادي. طيب بتبعتولي طبعا على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. وعايزة اقولكم ان في ناس كتير طلبت اغاني دلوقتي واغاني ملاش اي علاقة ببعض, فهنتصرف يعني. في امنا بتقول صباح الفل يا سلمى, الستويز بتاعتك انت وهي الحلوة قوي, عايزة اسمع حاجة قديمة لعمرو دياب. صباح الفل يا امنا, مبسوطة انك اتبسطتي من الستوريز, لان انا وائل

بريك طبعا نظرا لانه مود بره تماما اللي احنا فيه. بس هلعبه لكم ان شاء الله بعد الادبيك على طول. في مين تاني؟ وليد بيقول ميرسي جدا انك شفتي الرساله وقرتيها, احلى سلومي, اسمي وليد. صباح الفل يا وليد. ده انت اللي كنت طالب اغنيه باك ستريت بويز, على فكره مش ناسيها, هنسمعها كده كده. في رقم اخره 673 بيقول صباحي على مصر, الصباح طالع من الجيش ومن القلب, والله حبيت مصر اكتر لما دخلت الجيش. صباح الفل يا رقم اخره 673, حابين نعرف انت مين, وربنا يحفظك يا رب ويحفظ مصر. وبهدي لك الاغنيه دي يا رقم اخره 673, بس حابين نعرف انت مين.

طب بصوا بقى، انا في فيديو كده شفته على تيك توك بجد مش عارفه اتخطاه من امبارح من كتر العبس. يعني دي حاجه انا عمري ما كانت تخطر في بالي ان هي ممكن تحصل. لقيت واحد عامل فيديو كده، هو عنده محل موبايلات، فماسك موبايل ايفون طبعا يعني 17 برو ماكس 5 تيرا ما اعرفش ايه، الاورنج طبعا الترندنج جدا. وبيقول ايه بقى في الفيديو؟ بيقول دلوقتي تقدر تأجر الايفون ده ايجار لمدة يوم ماشي ب 300 جنيه في اليوم. وعمال يقول بقى في الفيديو عشان بقى ما تروح الساحل الشرير وتروح بقى يبقى معاك الايفون ويبقى بقى مش عارف ايه وتبقى روش وتتنك على اصحابك كده وانت ماسك الايفون ومعرفش ايه. وعمال بقى طبعا طاقة وحماس غير عادي لدرجة انه يعني خلاني عايز اكلمه اجر منه الموبايل من كتر ما هو فظيع في الماركتينج، فاهمين حاجة؟ فحسيت ان انا وقفت شوية عند الفيديو ده انه احنا ليه هنا؟ احنا ليه وصلنا انه يبقى في اوبشن ان احنا نأجر موبايل عشان نتفشخر بيه لمدة يوم عشان احنا رايحين مكان معين او هنبقى قاعدين وسط ناس معينة وكده. فده جاب لي اسئلة كتير قوي، بس تعالوا نمسكهم سؤال سؤال. اول حاجة عايزاكم تقولوا لي ايه اغرب حاجة سمعتوا ان هي ممكن تكون بتتأجر؟ يعني انا دي بصراحة بالنسبة لي اغرب حاجة ان حد يأجر موبايل لمدة يوم، هذا ما لم نسمع عنه من قبل. ما عرفش بقى ايه تاني حاجات ممكن تبقى في نفس الليفل العبس. فلو حد فيكم سمع عن حاجة تانية بتتأجر واستغربتوا جدا اول ما عرفتوا، يعني انا مثلا بالنسبة لي مفهوم جدا ان في فساتين بتتأجر، في بدل بتتأجر عشان انت عندك مناسبة مثلا ليوم واحد ومش عايز تشتري الحاجة تقتنيها فممكن تأجرها عادي. بتأجر عربية مثلا، ده اللي انا اعرفه.

بس بتأجر بيت وانت مسافر كل ده تمام. بس ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يتأجر غريب؟ معرفش يعني، حاسة لو لحد البيت والعربية ومش الهدوم في المطلق اللي هو اللبس المناسبات يعني، حاسة هنا تمام. ايه تاني بقى؟ ابعتولي على 92 مرة سمحت، عشان انا حبيت الموضوع قوي وعايزة يعني اوصل لحاجات تانية بتتأجر في نفس ليفل العبث بتاع الموبايل اللي بيتأجر ده.

سعد المحلاوي بيقول سلمى صباح الفل، عايزين نعمل حلقة أو جزء في حلقة نشغل فيه ريمكسات، كل واحد يقول ريمكس يكون حلو كده ونسمعه. يا سعد صباح الفل، موافقة جدا جدا، ممكن نعمل ده بكرة عادي جدا، وأنا جهز لكم ريمكسات من عندي وأنتوا برضو جهزوا ريمكسات من عندكم. في كمان سعد بعد بيقول سلمى هو ممكن يكون مؤجره أصلا. ده يبقى بيزنس خطير، ده ان هو يأجر موبايل من حد فيقوم مأجره لحد تاني من الباطن. بس يعني حاسة ده تصعيد قوي او نظرية مؤامرة شوية سعد، يعني مش عارفة، بس هي فكرة برضو، هي فكرة يعني غريبة، بس اللي هو اوكي، ما احنا كده احنا كرييتيف الصراحة، انا شعب كرييتيف جدا. بس انا يعني دي اخر حاجة عمرها ما كانت تخطر في بالي وانا قاعدة كده في امان الله، عمرك ما كانت تيجي في دماغي فكرة ان انا اقول لكم جماعة تيجوا نشوف بقى ايفونات للايجار، فاهمين حاجه؟ فعايز اعرف منكم سمعتوا عن ايه غريب كده بيتاجر. انا فاكره ان انا من كام اسبوع كده كنت قايله لكم على خبر انه في بلد ما مش فاكره كانت ايه، عملوا اوبشن ان انت ممكن تاجر رفيق يبقى معاك في حفلات الشواء تحديدا. بيقول لك الناس اللي بتحب ان هي تروح تعمل كامبينج او كده وتشوي مثلا في الصحراء وما عندهاش حد من صحابها بيوافق على حاجه زي كده، فانه في شركه عملت خدمه ان انت ممكن تاجر حد يقضي معاك اليوم وكده، وممكن بقى في باقات، باقه ان هو بس يجي يقضي معاك اليوم يونسك، في باقه تانية ان هو ممكن هو يشتري لك اصلا الحاجات بتاعه الشوي وكده ويجهز معاك الدنيا يعني. بيقول لك بس الشرط كان ان مجرد ما خلاص اليوم بينتهي ده مش صاحبك ولا حاجه، ما تقعدش بقى تكلمه زن عليه وكده، هو الراجل جاي يعمل شغله ومروح يعني. فدي برضو كانت من الحاجات الغريبة اللي سمعت ان هي فيها ايجار يعني. بس لو حد سمع حاجات اغرب وقع بس من كده يبعتها لي طبعا على طول على 92 مليا. ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: هيش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط رأس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: كمان قعدت اضحك قوي على اخر حته في المهرجان لما كانوا عمالين يسلموا على الناس وكده، ففي واحد كانوا بيقولوا مش عارف ايه، ربنا يفك ضيقه، ما اعرفش مين ومين ومين. بجد يعني الموضوع شخصي قوي بجد. احنا ليه في دقيقتين من المهرجان بنسمع تحيه ودعوات وحاجات عن ناس تانية والفرحه المنتظره ومش عارف مين فرحته قريب وتفاصيل كتير قوي. المهم يعني تعرفوا بقى مين عايز يسمع ايه. بجد احنا والله العظيم انا عاجبني قوي التنوع اللي حاصل، وتنوع زياده عن اللزوم. يعني مثلا في مازن عايز اغنيه شو مي ذا مينينج باك ستريت بويز. يعني والله فاهمه، بس اولا احنا لسه لاعبين باك ستريت بويز فمش هنعرف نلعبها، ثانيا يعني نمهد، بس مش عارفه نمهد ازاي. ما خلاص هنلعب بقى اغاني عاديه دلوقتي. في بقى كنت بسالكم عن اغرب الحاجات اللي سمعتوا ان هي بتتاجر. احنا معانا دلوقتي ايفون بيتاجر، معانا رفيق يبقى معاك لو انت عايز مثلا تعمل اي بلان واصحابك مش بيحبوا يعملوها فممكن تاجر حد يبقى معاك في هذه البلانز. في رقم اخره 037 بيقول اكتشفت بقى ان اغلبيه الناس اللي بتشتغل في التشطيبات بيستخدموا السلم في شغلهم وانهم بيأجروه مش بيشتروه. انا دي معلومه اول مره اعرفها برضو، بس يعني حاسه منطقي، بس برضو فرهضه. يعني لو هم عندهم كل يوم شغل بيأجروه كل يوم، اعتقد لا، اعتقد بيأجروه لفتره الشغل وبعدين بيرجعوه تاني. منطقي لانه برضو هو حجمه كبير وكده يبقى صعب في التخزين. يعني برضو الناس اللي بتشتغل في هندسه الصوت، دي معلومه برضو انا عرفتها، انه بيأجروا معدات. مفهوم جدا، يعني ما برضو مش معقول مهندس صوت يبقى مطلوب منه ان هو يبقى عنده سماعات سبيكر ومكسرات وحاجات، لا يعني منطقي ان هو بيأجر العده دي وقت الشغل، فده برضو منطقي. في ام مريم بتقول اتفاجئت ان بعض الفنانات بيأجروا المجوهرات الحقيقيه اللي بيروحوا بيها المهرجانات. عايزه اقول لك يا ام مريم ان دي برضو حاجه منطقيه، ما هي دي تندرج تحت فكره الناس اللي بتأجر فساتين سواري او بدل. مش حاسه انه في ناس بتاجر بدل قوي على قد ما الناس بتاجر اكتر فساتين سواري. ليه بقى؟ لان انا بحس اصلا ان انا ما بعرفش افرق بدل الرجاله من بعض. يعني ما هي بدله سودا يا جماعه، او بدله كحلي، او بدله جري. فانت لو كررت البدله السودا في 7 ايفنتات، ما انت في الاخر لابس بدله سودا، ما حدش عارف هل هي نفس البدله ولا بدله تانية. اللي بيختلف بقى الكرافتة والشميز ويعني باقي التفاصيل، بس حاسه البدله ده اكتر حاجه امنه اصلا. ان انت يبقى عندك بدله سودا تعيش بقى العمر كله يعني. بس الفساتين السواري طبعا عشان اشكال والوان وموديلات فبتبان، فحاسه برضو المجوهرات نفس الحاجه. وخلي بالك الفنانات برضو ما مش هتلبس يعني جولري في مهرجان وهتيجي المهرجان اللي بعده تلبس نفس الحاجة. إذا كنا الناس العادية أصلا ما بتكررش الفستان في فرحين، فتخيلوا بقى الفنانات، فحاسة منطقي إنهم يبقوا بيأجروا المجوهرات برضو. في مين تاني؟ رقم آخره 009 بيقول صباح الخير بسمعك من العربية، أنا رايح الشغل كل يوم. بيقول وأنا رايح الشغل كل يوم، أنا كريم صابر، ممكن أسمع أغنية شو رأيك كزدورة لنصيف زيتون لو سمحتي، برنامج شفت الصبح جميل جدا. يا مصر بتعمليها إزاي؟ صباح الفل يا كريم، وشكرا على المسج اللذيذة دي، وهشوفها لك. طيب لو موجودة نلعبها، بس في أغاني طلبت الأول فبنلعبها الأول. في رقم آخر 228 بيقول عايزين واحدة قصدت الباب ونازل بقى لو ينفع. دي واحدة عملت لي عمل، هشوفها. طيب لو موجودة ممكن نلعبها، بس شوية وشوية عشان الناس طلبة أغاني كتير. فحد كان طالب مني أغنية قديمة لعمرو دياب، افتكرت العالم والله، حاسة بقى لي كتير قوي ما لعبتهاش، وأعتقد بقى أنا كتير ما سمعناهاش. فيلا بينا نسمع العالم والله، واللي نفسه في حاجة يبعتها على 92 مليون.

0: عارفين لما تبقوا أغنية سمعتوها مليون مرة وتيجوا كده في لحظة تحسوا إن هي بقى ليها طعم تاني أو سمعتوها بودن مختلفة؟ أنا معرفش ليه ده حصل معايا دلوقتي وأنا بسمع العالم والله. يعني طول عمري عارفة إن هي أغنية حلوة قوي، ما عنديش أي خلاف أو نقاش في حاجة زي كده، بس معرفش ليه فجأة دلوقتي حسيت إن إيه العظمة دي، إيه الحلاوة دي، إيه المزيكا دي، وإيه اللحن ده. التوزيع عظيم عظيم عظيم. إيه ده؟ ايه اللذاذة وايه اصلا البهجة اللي في الاغنية دي؟ معرفش انا مقفورة ليه دلوقتي، كأني اول مرة اسمعها، بس اعتقد بيحصل معانا كده ان اغنية خلاص انت متعود عليها كده في الباك جراوند وعارف ان هي اغنية حلوة، ثم تتمعن فيها وتركز في تفاصيلها تحس لا لا لا لا ده مش عادي، ده مش طبيعي. عامة على ذكر يعني العالم الله، وبما اني دلوقتي حسيت ان هي خبطتني هذه الخبطة، فقلت طب ما نخش نشوف كده مين اللي كان عامل العظمة دي. فالعالم الله كلمات امير تعيمة، الحان عمرو مصطفى، توزيع طارق مدكور. منطقي جدا، منطقي ان العظمه دي تطلع من الاسامي دي الصراحه، وعمرو دياب صوته فيها مش عارفه في ايه. لا لا لا لا لا, لا عظمه. قولوا لي لو انتم بيحصل معاكم اللي حصل معايا دلوقتي ده، ان فجاه كده تحس ان انتم جات لكم فوق اتجاه اغنيه اللي هو ايه ده، ايه ازاي الاغنيه دي حلوه كده، ازاي كنت عادي، دي مش عادي، فاهمين حاجه؟ طيب عايزه اسلم على رقم اخره 939، بيقول صباح الخير استاذه سلمى، ده تقريبا عمر، بيقول تحيه ليكي من الساحل الى استوديو اكتوبر، كل التقدير لطاقتك الايجابيه وحضورك المتميز على الأثير. أتمنى لك يوم عمل موفق وحلقة رائعة. شكرا جدا جدا جدا على هذه المسج الرائعة، وبسطتني قوي والله بجد. ممكن أقول لكم على حاجة، معرفش هتفتكروا الموضوع ده ولا لأ، بمناسبة أغنية العالم الله وبمناسبة في مسج لذيذة عايزة أشكر عمر عليها، بس كان في حفلة ما قديمة برضو بعد ألبوم، كان ألبوم إيه ده، تملي معاك تقريبا العالم الله أعتقد، فوقتها كان في حفلة، فعمرو دياب كان بيختم بأغنية العالم الله، فقرر إن هو يروش في آخر الأغنية، فبدأ إن هو يشكر الناس على نفس لحن العالم الله. استنى أسمعها لكم، عاملاها هوت كي عندي أصلا من كتر ما بحبها بجد. بشكركم جدا يا جماعة، خطير خطير. أنا الفيديو ده كل ما بيطلع لي في أي وقت بشوفه بجد من أوله لآخره من كتر ما أنا حسيت اللي هو إيه اللذاذة دي يا هضبة. طيب في عندنا حد كان طالب أغنية لتامر عاشور، فنسمعها بقى ولا إيه؟ أنا عارفة إن في أغاني بتتأخر عليكم والله غصب عني، بس النهارده بجد في كم كبير قوي من الأغاني طلبت أهو. بصوا بصوا الرقم اللي آخره 037 أهو، بعد بيقول لي يا سلومي بدي أسمع الأغاني، الله يرضى عليكي يا بنيتي. طب حتى شغالي تامر عاشور، بلاش نبيل أي حاجة. طيب طب 2 جنيه فكة حرام يا زلمة. خلاص خلاص بلاش نروح في الحته دي، والله انا من نفسي انسانه وهشغل الاغنيه والله من غير المسج دي، وكنت مجهزاها على فكره وكنت هلعبها دلوقتي حالا. فلا نسمع مكاني الصح لتامر عاشور. كان نفسي اعزم عليكم واقول لكم اطلبوا اغاني تاني، بس بجد للاسف مفيش وقت، انا مش عارفه هلحق العب الاغاني المطلوبه ازاي اصلا.
1: جديد تامر عاشور على انرجي مكاني.

طب الحمد لله ما طلعتش لوحدي، اللي بتجيلي الخبطات دي في رقم اخر 228 بيقول جالي الاحساس ده وانا بسمع اي حاجه الأدل عموما حاجه واو. طب الحمد لله، الحمد لله انتوا بتحسوا كده. في كمان رقم اخره 579 بيقول في كمان عمرو دياب ملك ايديك، عظمه برضو، عظمه طبعا. وعمرو دياب في صوته في حته اللي هي بتاعت عمري وروحي في داني، طبعا يعني مش عايزه اكمل عشان ما ينفعش، عشان انا بتكلم على ايقونه، فاهمين حاجه. فتعالوا يا جماعه والله نعمل حلقة مرة نقعد نختار أغاني كده بنحبها ونحاول نركز فيها ونسمعها بمنظور تاني ونأفور بقى، يعني عايزين حلقة من الأفورة، نقعد بقى ونطلعوا معايا بقى في مداخلات بقى ونقعد إيه العظمة دي وإيه الأغنية التحفة دي وإزاي المزيكا دي كده، يعني نفرغ طاقة الأفورة اللي ممكن يكون بنحسها تجاه بعض الأغاني. يعني في أنا بس يعني استوقفتني شوية المسج دي بحاول أفهمها. روح بعتها بتقول أعرف إن واحدة بتسلف بنت أخوها للجيران الموثوقين يعملوا بيها مشاوير نظرا لأنها طفلة ملائكية جميلة بشكل رهيب ما شاء الله. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا معرفش، هو يا جماعة يعني مش عارفة أنا رد فعلي دلوقتي ده أوفر ولا إيه، بس أنا متضايقة جدا من المسج دي أو متضايقة جدا من الفكرة دي، يعني مش فاهمة يعني إيه، يعني إيه يا جماعة؟ أولا يعني جملة أو مصطلح إنها بتسلف بنت أخوها، المصطلح ده أصلا عندي أزمة فيه إنه بيتقال على بني أدمة، ده أول حاجة. تاني حاجة بنت أخوها حتى مش بنتها، يعني لو بنتها نقول هي حرة فيها، بنت أخوها طب أخوها إيه وضعه في حاجة زي كده. ثانيا يعني إيه الجيران ياخدوا طفلة بتاعت جيرانهم يعملوا بيها، يعني إيه يعملوا بيها؟ مش برضو المصطلحات معصباني، انتوا فاهمين انا حاسه بايه ولا مش فاهميني؟ يعني انا مش قادره افهم، مش قادره افهم اللي انا عينيا قريته. وحتى لو هي ما شاء الله عليها بنت جميله، فايه الفكره ان نسلفها للجيران يعملوا بيها مشاوير؟ ايه ده، ايه ده يا روح، فهمي اشرحي لي اكتر. طمنوني طب ان انا مش متعصبه من فراغ، يعني طمنوني ان اكيد دي حاجه غريبه جدا صح، وتضايق ما اعرفش ما هذا، وات از ذس.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيا. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايزة أسلم على ماريو. يا ماريو والله كان نفسي ألعب لك الأغنية اللي أنت عايزها بس للأسف الحلقة بتخلص. وكمان رقم آخر 228 نفس الكلام. في مين تاني؟ مي برضو. والله مي بكرة من بدري بقى. في رقم آخر 939 بيقول يا سلمى في اليابان ممكن تأجري حد يعتذر مكانك. ليه؟ وانا رحت فين؟ يعني انا ليه يعني ما اعتذرش؟ فاهمه انه في ناس عندها موضوع الاعتذار ده تقيل على قلبها, بس نوصل الموضوع بقى ان احنا ناجر حد عشان يعتذر مكاننا, يعني حاسه ده لفه كبيره قوي. وبعدين هقول لكم على حاجه, انتوا عارفين ان ده فكرني باللي احنا كنا لسه بنقوله امبارح, موضوع ان انت لما تدخل حد علشان يصلح بينك وما بين شريك حياتك فتلاقي ان الشخص ده دخل بوظ الدنيا اكتر. انا حاسه انه ده اللي ممكن يحصل. يعني احنا بنتكلم اصلا عن الناس القريبه مننا اللي ممكن تدخل في حاجه تبوظها, فما بالك بقى الناس اللي مش قريبه مننا. فلا انا مش موافقه بحاجه زي كده الصراحه. طيب توليت حسيني بقى عشان مطلوبه من بدري قوي نسمعها, وبعدين هاجي اقول لكم بقى هنختم بايه. واللي نفسه يقول حاجه هيبعتها على 92 100, بس اللي نفسه يطلب حاجه اطلبها بكره بقى ان شاء الله.

طيب عايز اسلم على رقم اخر 648 بيقول يا ريت تقري الرساله، لسه عارف حالا ان في موتوسيكلات للسباق بتتاجر، ينفع اغنيه جلب؟ اولا صباح الفل، هو للاسف شايفه اغاني دلوقتي خلاص الحلقه خلصت، وانا الاغنيه اللي هختم بيها دي متفق عليها من الساعه الاولى، محمد كمال حاجزها اغنيه الختام دي من الساعه الاولى، فبكره بقى العب لكم كل اللي انتوا عايزينه. في كمان رقم اخره 579 بيقول الهضبه قال هو الحب ايه غير نظره من عينيه، وروبي قالت هو الحب ايه غير كام مليون جنيه، نصدق ايه؟ بص هقول لك على حاجه، دي ديبيت ممكن في حلقه، يعني النهارده بجد انتوا فتحتوا لي افكار لثلاث اربع حلقات، فشكرا يا شباب على المحتوى ده اول حاجه. تاني حاجه، ده موضوع بجد محتاجين نتناقش فيه، لانه هي ما قالتش انه كام مليون جنيه بس، هي كمان كانت شايفه انه ضحكه ونظره، عمرو دياب كان شايف نظره من عينيه ولمسه من ايديه وحب تخاف عليه، فدي ديبيت، ديبيت ان شاء الله من بدري كده نقعد نتناقش فيها مع بعض. طيب يا جماعه، خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وبعدي على طول هتسمعوا محمد طارق اضاف الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد.

في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي. ونخش في اخبار الكوره على طول والتفاصيل. وانا عايز ابدا اسف جدا عايز ابدا في الاخبار والتفاصيل والموضوعات من حمزه عبد الكريم. انا فخور جدا جدا جدا باللي بيعمله حمزه, سعيد جدا جدا باللي بيقدمه حمزه عبد الكريم في تجربته مع منتخب, او تجربته اسف مع منتخبنا في كاس العالم, وتجربته مع برشلونه في الفتره الحاليه والفتره الاولى. يمكن الناس كلها لما حمزه انتقل او كان عنده فتره معايشه او كان رايح يشوفوه او حطها تحت 100,000 كلمه, او حط تحت اي معنى, ما كان رايح الاول مع برشلونه الرديف يبصوا عليه ولعب ويشارك, راجل هدف سجل اثبت نفسه, لا الراجل ده عنده حاجه. فبعدها كابتن حسام حسن بص قال ايه ده, احنا ممكن ناخد شاب صغير ندعمه ويأدي معانا ويكون ليه باع بعد كده في العالم كله. فكابتن حسام راهن عليه واخده معاه كاس العالم. طيب الراجل خلص كاس العالم ورجع من كاس العالم على طول, على طول رجع من كاس العالم على الاحتفال وعلى تكريم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي, ثم بعدها سافر مباشره لاسبانيا, ما عادش اجازه, ما طلبش اجازه, ما قالش انا هاخد اجازه اصلا انا كنت في كاس عالم ومحتاجين بقى نريح ونفصل, هو كان حقه ياخد اجازه زي كل الناس, ولكن هو اختار يرجع بدري, يرجع في الميعاد الاول لبدايه المعسكر, رجع بدري اسبانيا, انضم مع هانز فليك للفريق الاول, اجتهد, راجل عمال يصفي لعيبه وهو مكمل, يصفي لعيبه وهو مكمل, يصفي وهو يكمل لحد ماتش امبارح. حمزه في ماتش امبارح سجل على فكره مع الفريق الاول اكتر من هدف, ولكن ماتش امبارح حمزه نزل في الدقيقه 46, كان بازل ضد برشلونه, حمزه نزل في الدقيقه 46 في الشوط الثاني وسجل في الدقيقه 49. التسجيل حلو والراجل ماشي وعامل متابعه كبيره جدا جوه منطقه الجزاء, والكوره بعيد عنه طار برجله, عمل لها ايه زي تاكلين كده وكتمها بوش رجله الخارجي في الجون. جون مهم جدا جدا لحمزة عبد الكريم. الماتش انتهى 5-2 لبرشلونة. حمزة فخورين بيه كلنا, وان شاء الله يكون لي حضور في اول ماتش مع برشلونة في الدوري الاسباني, ويا سلام لو يسجل في اول حضور رسمي لي معهم بشكل اساسي في الماتش الاول في الدوري. على فكرة حمزة عنده ماتش مهم ضد الاهلي يوم 19, يعني حمزة عبد الكريم يلعب ضد الاهلي يوم 19 اللي هو الماتش اللي جاي ده, ونتمنى بقى يسجل. انا اسف يا اوفا بقى, انا يعني اتمنى هو اللي يسجل حمزه عبد الكريم, اي حد غيره لا, لكن حمزه هو اللي يسجل باذن الله اي اهداف في لقاء يوم 19. يمكن واحنا كمان بنتابع اللقاءات الوديه امبارح مع الانديه الاوروبيه, لقينا موسيالا حصل صدمه. جمال موسيالا مع بايرن ميونخ كان بيلعبوا لايبزيج امبارح, فجاه لقينا جمال موسيالا بيدوخ مش قادر يقف وبيقع, سيباري راح لحقه ومسكه وقومه او قعده على الارض. ايه يا جماعه اللي حصل؟ الوقعه كانت تخض جدا, الوقعه كانت مفزعه يعني بالبلدي كده, ولكن بعد الفحوصات اللاعب اخد شبه ضربه شمس مع جفاف. قالوا امبارح درجه الحراره في الملعب تخطت ال 33, الرطوبه كانت عاليه جدا, ده خلى اللاعب نفسه مش احسن حاجه, الحر مش متعود عليه, فعمل له زي جفاف مع ضربه شمس. فنتمنى ليه السلامه, هو قام وخرج من الملعب سليم, ولكن قالوا هيكون في 48 ساعه تحت الملاحظه للاطمئنان على اللاعب. لسه هنكمل معاكم في الثمانيات, لسه معاكم انا محمد طارق قضا في الثمانيات على انرجي, هنكمل مع بعض لحد الساعه 1, ولكن بعد الاغنيه دي يلا بينا.

لسه مكملين معاكم في التمانيات على انرجي. وخلينا بقى ايه نروح للكرة المصرية والأندية المصرية والدوري المصري اللي هيبدأ خلاص بعد أيام قليلة جدا جدا جدا. النهاردة 17 يوم 21 أيوم الجمعة الدوري المصري هيبدأ وينطلق في نسخته الجديدة موسم 2026/2027. نتمنى موسم يكون الأقوى على الإطلاق, نتمنى يكون منافسة شرسة. شفنا السنة اللي فاتت منافسة لحد الجولة الأخيرة ثلاثية, نتمنى تبقى منافسة بقى السنة دي على الأقل هي يعني على الأقل نتمنى تبقى منافسة ثلاثية برضو, وسلامنا ورباعية لحد آخر ثانية. دي تبقى حاجة مهمة جدا جدا وتدي كده قوة كبيرة جدا للدوري المصري. السنة الدوري المصري السنة دي 20 فريق, يعني مش هنلاقي فيه الباي. يعني السنة اللي فاتت كان كل أسبوع في فريق بيريح علشان هم 21 فمفيش عدد زوجي, فدلوقتي احنا 20 تمام زي الفل, مفيش حد هيريح. الجولة تلعب على 3 ايام 10 ماتشات, الكل هيلعب في نفس الوقت. بعد كده عندنا بعد الدور الاول لما كل الفرق تلعب بعضها, يعني كل فريق يلعب 19 ماتش, هيبدأ يتقسم الستة الاوائل مع بعض والاربعتاشر الباقيين مع بعض علشان الستة الاوائل يحددوا مين البطل مين الوصيف مين التالت مين الرابع وهكذا. ثم الاربعتاشر المجموعة التانية مجموعة الهروب من القاع هيهبط برضو 4 فرق, فكل التوفيق لكل الفرق قبل بداية الموسم الجديد. طيب القوانين الجديدة اللي كانت موجودة في كاس العالم هل هتطبق في الدوري الجديد؟ يعني هل هيتم تطبيق القوانين دي في الدوري الجديد؟ هي لو حد حط ايده على بقه طرد, السرعة في الاوت في ضربة المرمى, السرعة في التبديلات, هل الحاجات دي هتطبق؟ الحاجات دي هتطبق ولكن مش كلها. ايه اللي فيهم مش هتطبق؟ اللي مش هتطبق فيهم اللي لو حد حط ايده على بقه مش هياخد طرد. امبارح تم قرار اللي هي دي مش هتطبق, وانا مش عارف ليه, يعني مش قادر افهم ليه مش هتطبق. ما احنا لما نروح نلعب اي بطولة دولية هنلاقي الرول دي موجودة, هنلاقي القانون ده موجود. طب ما كنا نسيبه مع الفرق عشان لما يروح يلعبوا بطولات دولية يبقوا متعودين, فاهم الموضوع يعني في البسيط منه يعني. ولكن ده القرار في النهاية, قانون ان حد يحط ايده على بقه وبيكلم منافس ياخد طرد, ده مش هيتنفذ في الدوري المصري من الموسم المقبل. في بعض الملاعب اللي عاملة ازمات وبعض الملاعب اللي فيها بعض المشكلات زي ملعب بترول اسيوط, هقول لكم ليه ولكن بعد الفاصل ده.

0: صبري صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: Energy din 90.1.
1: In Mesica,
0: Energy 92.1 Il-mazika la'abitha Energy.
2: لسه مكملين مع حضراتكم وقلت لكم على ملعب بترول أسيوط. والملعب في مشكلة في تقنية الفيديو، المكان اللي بيتحط فيه الكاميرات بتاعة الفار مش فاضي او مش جاهز، المكان ده مش مؤهل ان الكاميرا تكون موجودة فيه. فحتى الان لسه بيدرسوا هل الكاميرات هتتحط ولكن على استندات، هل تتحط من عند مدرجات، يعني مين يفكروا ايه الحل اللي موجود ان الكاميرات تتحط بزاوية معينة بشكل معين. فعاوزين يدوروا على اكتر شكل يكون جيد للتقنية، اكتر مكان يكون جيد للتقنية. لعلمكم اللقاء الاول هيكون يوم السبت في ملعب بترول اسيوط مع منتخب السويس بتروجيت، فلازم الحل يكون سريعا او هيغيروا مكان اللقاء على يعني ما اتوقع في التوقيت ده. عايزين نروح بقى لاخبار الاهلي واخبار الزمالك وماذا يحدث داخل القطبين، ايه اللي حصل هنا وايه اللي حصل هنا. صفقات الاهلي مع صفقات بيراميدز، الزمالك الراحلين مع اللعيبه اللي مكمله. ولكن قبل ما اخش على التفاصيل دي اسالكم بقى، تفتكروا الموسم اللي جاي مين هيكون بطل الدوري؟ ابعت لي على 92.100.

لسه مكملين معاكم في التمانيات، وخلينا بقى ايه نروح كده للاهلي والزمالك، والبدايه اكون مع نادي الاهلي. وماذا يحدث في معسكر اسبانيا؟ يمكن كان في راحه للعيبه بعد اخر لقاء وعشان يستعدوا للقاء برشلونه. هبدا معاكم من اللعيبه اللي في حاله اعجاب بيها شديد جدا جدا من المدير الفني للنادي الاهلي حسين عموتة. لو سالته على مين احسن لاعب بالنسبه لك هيقول لك حاجه واحده بس، محمد هاني. يعني ايه؟ يعني محمد هاني هو اكتر حد الراجل مقتنع بيه، هو مقتنع ان اللاعب بيأدي بشكل كبير جدا، شايف ان هو مقاتل في التمرين، مقاتل في ماتشات الوديه، مقتنع محمد هاني مليون في المية. وصراحة محمد هاني من ساعة كاس العالم وهو ماسك فورمة حلوة قوي، ومن قبل كاس العالم يعني ارجع للموسم اللي فات وهتلاقي هاني من اللعيبة اللي عاملة شغل حلو مع النادي الاهلي، عامل اسيستات جيدة مع النادي الاهلي، اكتر من هدف هو اللي عامل اسيست للناحية التانية تريزيجيه، او بيرفع بشكل جيد جدا وبيدافع بشكل جيد. فهاني من اللعيبة مميزة، نتمنى ليه التوفيق. وهاني هيجدد مع الاهلي، اه هيجدد، الاهلي عامل له عقد 35 مليون وهيمضي والدنيا تكون تمام، غير بقى الاعلانات وغير المكافآت الحاجات اللي هتكتب زياده في العقد. طيب مين تاني هيجدد في الاهلي وهيمدد وكان عنده طموح بالاحتراف؟ لا مش امام، لان عملته الامام مش امام، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم كان في الوقت اللي مشي فيه ربيعه كان عنده حلم ان انا اخرج برضو، ولكن الاهلي قال له الرامي مشي فانت لازم تكون موجود. طب الحل ايه؟ انك هتجدد معانا سنتين، خلصت منهم سنة ويتبقى سنة، يعني يتبقى سنة كاملة علشان يخلص عقده. فالاهلي شايف ان لازم اللاعب ده يتراضى. يتراضى ليه؟ ان هو جاله عرض، ياسر جاله عرض في الشباب السعودي بمليون ونص مرتب، ليه مليون ونص دولار مرتب ليه هو بس. فاللاعب كان عايز يخرج يخوض تجربة الاحتراف، ويعني خلاص تعدى 30 وعاوز بقى ايه لا جمع فلوس من الاخر زي ما كل الناس فاهمة يعني. فالاهلي قال لا مش هينفع تخرج دلوقتي، هتقعد مع النادي الاهلي، ولكن هيكون في طردية لياسر، هيتعمل له سنتين على السنة اللي موجودة، وهياخد 25 مليون في السنة زائد 10 مليون مكافأة. وياسر في الوقت الحالي مقتنع جدا، وقالوا له بشرط ان لو جه في التوقيت الجاي فرصة انك تخرج اعارة حتى اكون من اوائل اللعيبة للاهلي يديها فرصة للاحتراف.

0: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: لسه مكملين مع بعض ونروح نكمل مع النادي الأهلي وملف إمام عاشور. إمام عاشور يعني عنده الفرصة في إيده والعقد في إيده والكواليس والتفاصيل في إيد اللاعب، يعني هو اللي هيقول أنا همدد وهجدد وهكون موجود ولا لأ، شكرا الدنيا هتكون بعيدة. إمام في الفترة الحالية العرض المعروض عليه 35 زائد 15 مكافأة في كل موسم زائد الإعلانات، وإمام مش رافض الرقم على قد ما هو رافض تفنيد الفلوس. إمام عاوز الفلوس تبقى قدامه رقم واضح. انت دلوقتي يقول لي انت يا إمام هتاخد 20 جنيه حطي لي 20 جنيه مرة واحدة في العقد. ده التفاوض اللي موجود مع إمام والنادي الأهلي في الفترة الحالية والأيام الحالية والمهلة لحد يوم ماتش برشلونة. خلينا نروح من النادي الأهلي لنادي الزمالك اللي زي ما تابعنا واتكلمنا رجع شيكو بانزا ورجع عبدالله السعيد، انضموا لمعسكر نادي الزمالك أول ما وصلوا يوم 15 والاثنين انضموا للمعسكر، وكان في ماتش ودي نادي الزمالك مع مودرن سبورت اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 لكل فريق. كابتن معتمد بيحاول يخرج اللعيبة من الأزمة بتاعت الماديات وبتاعت اللعيبة جات ولا ما جاتش والتمرد ومش تمرد، بيحاول يكسب اللعيبة على قد ما يقدر علشان أول ماتش مع الاتحاد يوم 21 أغسطس، وهو عنده 2 لعيبة كمان مش هيكونوا موجودين في الماتش بسبب تراكم الإنذارات من الموسم الماضي، وهم حسام أشرف ومين كمان حسام أشرف ومحمد إبراهيم الباكرايت.
2: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: لسه مكملين مع بعض في التمانيات, وخلينا نروح بقى لأخبار نادي الزمالك ونكملها مع بعض. الزمالك أبلغ الجفالي بغرامة أتوقع عليه فور وصوله, إن اللاعب متأخر عن قدومه لنادي الزمالك. الموضوع ما بقاش بس بتزيرة ولا بقى كان عبد الله وشيكوبانزا, لا كمان الجفالي متأخر على وصوله لنادي الزمالك, فزمالك وقع على غرامة. طب واللي يسألني يقول لي هذا يعني عبد الله وشيكوبانزا ما توقعش عليهم غرامة, ولك لا اتوقع عليهم غرامة وكل لاعب فيهم غرامة 2 مليون جنيه عشان كل لاعب يلتزم في الفترة اللي جاية. والزمالك ابلغ بتزيرة بنفس الكلام. تخيل الجفالي اللي كان جاي حلمه يكون موجود في نادي الزمالك من سنتين, دلوقتي هو اللي بيتهرب من التواجد, وهو اللي بيقول اصلا انا تعبان, اصلا انا مش جاي, اصل اصل اصل. للاسف في وقت من الاوقات الزمالك فقط فيه كتير جدا زي ما احنا شايفين حتى مع لاعب زي الجفالي. وقت خلص مع حضراتكم النهاردة, اشوفكم بكرة على الف خير بإذن الله. سلام. اختم معاكم بإيه بقى؟ مروان موسى. يلا بينا.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد لطيفة على انرجي، حب حب.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بسمعه انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل بسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ناجلنا وعاجلنا نقولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و3835 177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا، قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.

افرحوا وانتعشوا وامرحوا وارقصوا في حركوا لو المزيكا عجبتكم. ابعتوا لي على 92100 عايزين تسمعوا ايه. تحيه لكل اللي بيسمعونا الابلكيشن بتاعنا من كل انحاء العالم ومن تردد النيل سات وكمان من 92.1.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: جديد أحمد سعد وصل وصل على انرجي

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا. والاسبوع ده كان عندنا عيدين او اعياد ميلاد لاثنين فنانين مهمين جدا جدا في الوسط الفني، وعيد ميلاد كان امبارح وعيد ميلاد النهارده. امبارح كان عيد ميلاد الميجا ستار تامر حسني. تامر حسني طبعا انتوا عارفين ان هو متعدد المواهب، فنان شامل، غنى، لحن، وكمان أخرج ومثل طبعا، وعمل أفلام ناجحة كتير. والنجم اللي عيد ميلاده النهاردة هو الفنان الكبير كريم عبد العزيز، اللي عيد ميلاده النهاردة. وكريم عبد العزيز مش محتاج شرح، يعني نجم كبير وعنده أعمال فنية مهمة جدا، حققت أعلى إيرادات في السينما في تاريخ السينما المصرية كمان، فهو من الفنانين المهمين جدا. فهنعمل ساعة فوازير أفلام عن النجم ده، وساعة فوازير أفلام عن النجم ده في الغالب، يعني اللي هو إيه، فيلمين وفيلمين. فخلينا نبتدي بمبارح يعني بالنجم تامر حسني، ونعمل فوازير الأفلام في الساعة دي عن أفلامه، وتحديدا خلينا نتكلم عن أول فيلم. وأول فيلم هو فيلم من أفلام النجم تامر حسني، وكانوا فيه كلهم بيجروا ورا حاجة كلنا نتمنى أنها تبقى معانا، والفيلم باسم الحاجة دي، حاجة بتجيب كل حاجة وتقدر لما تعوز أي حاجة تجيبها بيها. يا ترى إيه هو اسم الفيلم؟ فيلم من كلمة واحدة، يا ترى اسم الفيلم إيه؟ بعتونا على 92 100. لو ما عرفتوش يبقى إن شاء الله في اللينك اللي جاي هديكوا إنتاج.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: تعالوا نبص على رسائل البصة. مساء الفل أخويا صبري، دايما بخير ودايما باعث للسعادة، وسمعنا مسلم إيه حلوة دياب. مساء الفل عليك يا دياب، حاضر نحطها في البلاي ليست إن شاء الله، بس اعذرونا عشان عندنا أغاني جديدة كتير، فيعني هنحطها وسط البلاي ليست بإذن الله. مساء الفل يا صبري، يا رب يومك يبقى لذيذ وجميل يا رب، والحلقة جامدة كالعادة. ربنا يخليك يا نورهان، ومتشكر جدا على الكلام الجميل. حواش أي للإجابة، رقم آخر 54 أي للإجابة، هاني فتحي أي للإجابة، أحمد السعدي أي للإجابة، ورقم مخرم 209 بيقول مساء الورد والياسمين، انا عمرو ابو يويو من كرداسة، وقايل اسم الفيلم وعايز اغنية لعفتح الجريني. نحاول ان شاء الله ان نجيب لك اغنية لعفتح الجريني في البلاي ليست. هعيد تاني فزورة الافلام بتاعة النجم تامر حسني اللي بنحتفل بعيد ميلاده، وعيد ميلاده كان امبارح، وفزورة الافلام عن فيلم تامر حسني من كلمة واحدة، اسم الفيلم باسم حاجة بتشتري كل حاجة، حاجة بتشتري كل حاجة معادة الكرامة والشرف في الحقيقة، إنما هي بتشتري كل حاجة. يا ترى اسم الفيلم إيه؟ بعتونا على 92100. اللينك اللي جاي هيبقى معنا حد منكم علشان يجاوبنا على فزورة الأفلام الأولى.
2: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
3: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو، من غير هدومي شخصية، من وانا عشرين واسمي عارفينه، عقلي غريب.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: يا حلوين وشوفوا بجد انا بصراحة ما عنديش وقت رحت وجيت ورحت انا رجع الوقت قول لي ازاي.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: عدنا عليكم مرة أخرى ومعانا بقى الإجابة من خلال سارة. يا سارة ألو. ألو إزيك يا سارة؟
2: الحمد لله كله تمام الحمد لله.
1: كله زي الفل؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. قولي لي الإجابة إيه بقى؟
2: فيلم الفلوس لتامر حسني.
1: مظبوط مظبوط، فيلم الفلوس لتامر حسني مظبوط. الفيلم فيلم قوي. ايه رايك في الفلوس يا سارة؟
2: اللي بيقولوا الفلوس مش كل حاجه، لا الفلوس كل حاجه وبتشتري كل حاجه، بتشتري بني ادمين كمان. يعني لو بتشتري بني ادمين لا الناس مش ضامنين، يعني انا مش بتكلم علينا احنا يعني، فلا الفلوس مهمه قوي.
1: فاهم قصدك طبعا، انا فاهم قصدك، هي محوريه جدا جدا وللاسف يعني ممكن تخلي ناس يبقى شأنها عالي قوي قوي هم لا مؤاخذه ولا حاجه خالص، وناس مع الاسف ما تحسش بقيمتها بسبب قله الفلوس، ولكن برضو هي ما بتديش لك كرامه ولا الشرف.
2: في ناس بتبيع عادي، في ناس بتبيع.
1: في دخله تحبطيني يا ساره.
2: لا مش بقى نلحق. لا بجد نتكلم واقعي، يعني احنا نتكلم بشكل واقعي يعني.
1: ايوه بس يعني ما هو اللي بيبيع كرامته ده ما يبقى ما عندوش كرام.
2: في كده في سكتش كان معمول بيبيع اي حاجة لكل حاجة، ففي واحد باع كرامته كان على برنامج يعني، فهو بيعمل سكتشات وحاجات من دي، فمن ضمن الحاجات كان في واحد باع كرامته.
1: باع كرامته طيب بقى من غير كرامة يعني، بقى ما عندوش كرام.
2: ايوه وبعد كده هنيجي خلاص بقى انت بعت كرامتك
1: ما عندك حاجه. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شر الفلوس يعني رب. ربنا طبعا يرزقنا وكل حاجه بس يكفينا شرها لانها ليها شرور كتير يعني.
2: ايوه اكيد طبعا يعني اكيد طبعا.
1: شكر جدا ليك يا ساره، نورتينا وربنا يرزقك يا رب، يبقى معاك فلوس كتير وتصرفيها في الخير دايما ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربنا يخليك
1: ان شاء الله. شكرا لك يا ساره، مع السلامه. مع السلامه. الفيلم اللي نقصده للنجم تامر حسني هو فيلم الفلوس، كانت بطولته بطولة النجم خالد الصاوي، وهو أحد أفلام النجم تامر حسني اللي بنحتفل بعيد ميلاده هو والنجم كريم عبد العزيز، بس الساعة الأولى مخصصة للنجم تامر حسني لأن عيد ميلاده كان امبارح، إنما كريم عبد العزيز عيد ميلاده النهاردة. نسمع أغنية نرجع لكم في الزورة تانية من فواصيل الأفلام.
3: جديد على أنرجي، سالي أحمد، خليك

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: عايزين كمان نسلم على دينا مشال. مساء الفل عليك يا دينا ومنورانا انت وكل مستمعينا. ولو عايزين اي حاجه ابعتوها لنا على 92 100 بجانب اجابات فوازير الافلام واللي في الساعه الاولى عن النجم تامر حسني اللي كان عيد ميلاده امبارح. والفيلم اللي هنتكلم عنه هو ما يتقالش في كلام كتير, هو بكل بساطه بطل الفيلم كان فيه بطل خارق. بطل الفيلم ده عامل بطل خارق, بطل خارق زي اللي بنشوفهم بره. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ والفيلم من كلمه واحده برضه على 100. مستني كل اجاباتكم. وانا منقي افلام مش المشهوره جدا جدا جدا, لكن برضه هي افلام نجحت للنجم تامر حسني, بس ده معناه ان اللي هيجاوب هو من محبين النجم تامر حسني. بطل الفيلم تامر حسني كان بطل خارق. ابعتوا لنا الاجابه على 92 100.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: طيب من الواضح ان المره دي الفيلم صعب، لان يعني شايف كده من الاجابات ان الدنيا رايحه في منطقه تانية. ده الفيلم ده الوحيد اللي تامر حسني عمل فيه بطل خارق. اسم الفيلم ايه؟ الفيلم من كلمه واحده، والكلمه دي عباره عن حاجه بتتحط على الراس، بس بيحطها مش اي حد، بيحطها ناس معينين. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا على 92 100. لا والله بس ده كتر الرسائل فيها دي، في ناس بعتت الاجابه صح. ايه محمود عبد المنعم، هجر علي، احمد السعدي، وروكا، وكمان دينا مشال النهارده ما شاء الله مركزه وبعت الاجابات صح، وبتقول عايزه اغنيه افراح علشان فرح بنت اخويا دكتوره ايه احمد مشال النهارده. الف الف الف مبروك وربنا يتمم بخير، مع ان النهارده لا وقت غدا ولا وقت عشاء، عاملينه يوم الاثنين الفرح. عموما يعني الف الف مبروك يا دينا. ربنا يكرمكم يا رب. حواش كمان بعت الاجابه صح، يا ترى اسم الفيلم ايه؟ الفيلم اللي عمل فيه النجم تامر حسني بطل خارق، اسمه ايه؟ بعتولنا على 92 100.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش، القلب بيشتاق روبي، تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
4: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

متأخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نجاوب بقى، نجاوب، بس عايزين نسلم الاول على رقم اخره 29 ومحمد هاني ونادين. مساء الفل عليك يا نادين. رقم اخره 48، رقم اخره 115، رقم اخره 42، واحمد السعدي وهاجر علي ومحمود عبد المنعم. ومعنا روكا على التليفون. يا روكا
2: مساء الخير.
1: مساء الفل، عامله ايه؟ كله تمام
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. اسم الفيلم ايه؟
2: تاج.
1: تاج، مظبوط، الله ينور عليكي. فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني والفنانة هالة فاخر، والفيلم كان انتاج 2023. قولي لي بقى يا روكا، لو بقيتي بطل خارق تفتكري ايه القدرات اللي تبقى عندك؟
2: القدرات ان انا الناس الشريرة اللي حوالينا كلهم اموتهم واخلص منهم، ده احسن حاجة.
1: هتموتي الاشرار يعني؟ طب بايه يعني؟ مثلا قدرات في عينيكي، ولا مثلا هتطيري، ولا هتبقى عندك شبكة عنكبوتية، ولا ايه بالظبط؟
2: مش عارفة، بس هو اشوف حاجة مناسبة وخلاص عشان ابعدهم.
1: ايه المناسب بالنسبة لك يعني؟ ايه القوة الخارقة المناسبة بالنسبة لك؟
2: لا ده سؤال صعب، مش عارف.
1: شعاع مثلا يطلع من عينيك يرفع الناس لفوق؟
2: لا هو انا عايز ولا... حسب الطريقه بقى.
1: يعني
2: المهم ان هم
1: يبقى عندك قوات متنوعه يعني.
2: ممكن.
1: ماشي، ربنا يوفقك وتبقى بطل خارق كويس كده ان شاء الله. شكرا يا روك، نورتيني. مع السلامه. فيلم تاج، فيلم انتاج سنة 2023 ومن اخراج الفنانة سارة وفيق وتأليف تامر حسني. والفيلم طبعا زي ما قلنا من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ولا فاخر والنجم عمرو عبد الجليل وساندي. وكان موجود اول عرض ليه كان يوم 28 يونيو 2023، وكان الفنان تامر حسني فيه بيلعب دور البطل الخارق تاج وسط يعني حاجات تانية في أحداث الفيلم. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم تاني.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: خصصنا الساعة الأولى للنجم تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده اللي كان امبارح، وبعد رأس الساعة هندخل في الساعة الثانية واللي هنتكلم فيها عن نجم عيد ميلاده النهاردة، هو النجم الجميل كريم عبد العزيز اللي عيد ميلاده موافق يوم 17/8، وهنعمل فوازير الأفلام على أفلام نجم الجميل كريم عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامه وبنحب أعماله كلها، اللي منها أعمال كانت الأعلى إيرادا في السينما المصرية في التاريخ. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم بعد رأس الساعة على طول إن شاء الله.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من نوريا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، والساعة دي مخصصة للاحتفال بعيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز، وتحديدا من خلال لعبة فوازير الافلام. عايزين بس في اللينك ده نقول كلمتين كده عن النجم كريم محمد عبد العزيز، لان احنا عندنا ما شاء الله اتنين كريم عبد العزيز، كريم محمد عبد العزيز اللي هو النجم كريم عبد العزيز الكبير، والفنان كريم محمود عبد العزيز ابن النجم محمود عبد العزيز، وطبعا النجم الجميل والكبير دلوقتي خلاص بقى كبر يعني لازم نقول الكبير، والاثنين من أسر فنية. كلامنا النهاردة عن النجم كريم عبد العزيز اللي من أسرة فنية برضو، والأب المخرج الكبير الأستاذ محمد عبد العزيز، والعم المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وطبعا من ناحية الأم كمان يعني الخالة الفنانة سميرة محسن، وأسرة فنية كبيرة. اتولد النجم كريم عبد العزيز في 17 أغسطس 75، وظهر في أعمال فنية كتير جدا من وهو طفل صغير، بفضل طبعا وجود والده في الوسط الفني، ومن أهمها وأبرزها فيلم المشبوه سنة 81 اللي كان طبعا بطولة زي ما عادل إمام والنجمة الكبيرة السندريلا سعاد حسني. ولغاية دلوقتي طبعا شكل كريم عبد العزيز لما بنشوفه في الفيلم ده هو تقريبا نفس الشكل بالظبط، فعشان كده ده أكتر الأفلام، بس هو شارك في أفلام كتير جدا وهو طفل. من سنة 78 كان بيشارك في أفلام كتير وهو طفل. من اللينك اللي جاي هنبتدي في وزير الأفلام عن أفلام النجم كريم عبد العزيز.

0: نبتدي بقى مع فازير الافلام عن افلام النجم كريم عبد العزيز، وخلينا نبتدي مع اول فيلم من بطولته المطلقه، وكان سنه 2004، والفيلم ده كان فيه هو ضابط شرطه عايز يقبض على عصابه اجراميه بتتسبب في ان الشباب تدمن مخدرات. يا ترى عمل ايه في الفيلم ده واسم الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا على 92100. لو ما عرفتوهوش هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الخميس 20 أغسطس، النجم حكيم.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
0: جديد ايوان فلوي زوي واللور بي على انرجي فويجو.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: مع الاسف عندي يعني خبر مش لطيف. لو تفتكروا الفنان عمرو محمد علي اللي هو عمل دور شقشق في مسلسل ارابيسك، واللي يعني بقى له فتره طويله بيعاني من المرض، مع الاسف وفاته المنيه من وقت قليل. و يعني الوفاه وفاه طبيعيه، والدته كانت بتصحيه فاكتشفت ان هو متوفي، وهو كان عنده في الفترة اللي فاتت يعني مضاعفات مرض التصلب المتعدد المعروف بام اس، واثر على حركته ومشاركته الفنية خلال السنوات اللي فاتت. فرحمة الله عليه، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب، اللهم امين. نرجع تاني بقى لفوازير الافلام اللي عاملينها احتفالا بالنجم كريم عبد العزيز في الساعه دي، وكنا بنتكلم عن فيلم من افلامه، هو اول بطوله مطلقه لي، وكان سنه 2004، والفيلم كان فيه بيلعب دور ضابط شرطه عايز يقضي على تجار المخدرات اللي بيأثروا على الطلبه، عشان كده اضطر يعمل تلميذ. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا على 92100، واللينك اللي جاي هيبقى معانا حد منكم عشان يجاوب الاجابه الصح.
2: جديد علي الألفي على انرجي. مش رايح الساحل،

0: نجاوب على أول فيلم من أفلام النجم كريم عبد العزيز. تعالوا نقرأ بس إيه، نسلم على كم حد من اللي بعتونا. أحمد عبد الرحيم، مساء الفل عليك، رقم آخر 51، رقم آخر 35، أحمد السعدي، رقم آخر 33، ورقم آخر 28، ورقم آخر 16، ورقم آخر 29. ومعنا على التليفون الأستاذ جرجس فؤاد. ألو.
1: ألو،
0: مساء الفل عليك يا جرجس، أخبارك إيه؟ كله تمام؟
1: الحمد لله. ازيك يا صبري، عامل ايه؟
0: الحمد لله حبيبي، كله زي الفل الحمد لله. يا ترى ايه هي الاجابه؟
1: الباشا تلميذ.
0: الباشا تلميذ. يا ترى فاكر افيه من افيهات الفيلم
1: ايه؟
0: فاكر اي افيه من افيهات الفيلم؟
1: فاكر هو اللي كمان بينها ما بين كريمه بين غاده لما بتقول له انا كده كده اصلا
0: لا اصلا. مش هو ده اللي فيه حازم بسيوني؟ بسيوني،
1: حازم طبعا، حازم
0: بسيوني. ده يتنسي؟ ده علق في تاريخ السينما المصريه اللي فيه حازم بسيوني بس. تمام يا جرجس، يومك سعيد، صيفت ولا لسه؟
1: لا لسه طالع يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله تروحوا بالف سلامه باذن الله، رحله سعيده.
1: حبيبي حبيبي يا صبري،
0: شكرا لك يا حبيبي، نورتنا، مع الف سلامه.
1: اتفضل،
0: مع السلامة. الفيلم هو باشا تلميذ أو الباشا تلميذ، وهو أول البطولات المطلقة للنجم كريم عبد العزيز، وكان إنتاج سنة 2004، ومن الأفلام اللي حققت نجاح كبير جدا جدا وعلقت بشكل كبير مع كل يعني متابعي السينما المصرية بإفكت جميلة كانت بين الفنان كريم عبد العزيز وأبطال الفيلم، ومنهم النجم محمد لطفي اللي كان يعني عامل مشترك في نجاح أفلام كبيرة وكتيرة جدا جدا جدا. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم مع فزورة جديدة من فوزير الأفلام.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: نرجع تاني ليه فوزير الافلام والفيلم التاني اللي هنعمل عنه فزوره الافلام كان من الافلام المهمه في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، ويمكن هو من احدث الافلام اللي اتكلمت عن الموضوع ده بشكل يعني مخابر. كان وقتها ما كانش فيه الصراع المخابراتي ده، ما كانش موجود. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ فيلم عمله النجم كريم عبد العزيز بيتكلم عن الصراع العربي الاسرائيلي او المصري، مش عايز اقول مصري يعني عشان بس ايه ما يتفهمش غلط، بس يعني عمليه مخابراتيه. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92 100. لو ما عرفتوش هقول لكم هنتات في اللينك اللي جاي.

0: عدنا إليك، وأنا توقعت إن الإجابة سهلة، فهلاقي بقى الإجابات كلها مبعوثة صح، وفعلا في إجابات كتير صح، بس في من ضمن الإجابات رأفت الهجان. أكيد مش رأفت الهجان، كريم عبد العزيز مش محمود عبد العزيز، كريم عبد العزيز. بنتكلم عن النجم كريم عبد العزيز، والعمل ده إنتاج 2009 تمام، فمش رأفت الهجان خالص. هو عمل عن الجاسوسية أو الصراع اللي داير بيننا وبين ولاد اللهم تمام. والفيلم اسمه شبه الكلمة اللي دايما بنقولها، احنا طبعا ما بنقولش اسم الفيلم، بنقول ولاد حاجات تانية. فيا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتولنا على 92-100 فيلم مصري عمله النجم كريم عبد العزيز وابطال ونجوم اخرين بيجسد مرحلة او عملية من عمليات اللي فيها انتصرت المخابرات المصرية على مخابرات الصهاينة. فبعتولنا على 92-100 اسم العملية أو اسم الفيلم مش العملية.
1: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: عدنا إليكم مرة أخرى. أسلم الأول على اللي بعتونا الرسائل. مروة شريف، مساء الفل عليك يا مروة. أحمد عبد الرحيم، رقم أخر 51، رقم أخر 10، رقم أخر 40، أحمد السعدي، ورقم أخر 11 نجلاء فتحي، رقم أخر 707، ومصطفى رقم أخره 39، ورقم أخره 30، ورقم أخره 35. دول اللي بعتولنا الإجابات الصح. بنحاول نوصل لحد على التليفون دلوقتي. هل معنا أحد؟ معنا عادل صقر على التليفون. يا عادل،
2: أهلاً. أهلاً أهلاً،
1: مساء الفل. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟
2: الحمد كله تمام يا فندم.
1: يا رب دايماً كله تمام. يا ترى اسم الفيلم إيه؟
2: ولاد العم.
1: ولاد العم، مظبوط جداً جداً جداً. ولاد العم بطولة كريم عبد العزيز والنجمة منى زكي والنجم شريف منير. يا ترى ايه اكتر الاعمال اللي كان فيها جاسوسية او اعمال مخابرات معلقة في بالك؟
2: هو اتعمل اعمال كتير كويسة. يعني
1: ايه اكتر حاجة بتحبها؟
2: يعني مثلا في الاعدام ميت، في المسلسل بتاع رأفت، في الحفار. أيوة. في اعمال كتيرة فعمل كويسة جدا. في اعمال فنانة نادية الدين، دي اعمال كويسة.
1: طب. طبعا طبعا. حضرتك قلت اعدام ميت، واعدام ميت كمان كان من الافلام الجميله اللي اتعملت بشكل يعني جميل، وكان في وقت بدري قوي يعني بعد يمكن الحرب بسنوات قليله.
2: ايوه
1: صحيح صحيح. متشكرين جدا جدا يا استاذ عادل، ونورتنا. يا رب دايما نبقى عند حسن ظنك. ربنا يخليك. الفيلم هو فيلم ولاد العم، وبطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم منى زكي والنجم شريف منير والنجم انتصار وعدد كبير من الفنانين. والفيلم طبعا حاز على نسب مشاهدة عالية جدا جدا، وكمان لما نزل على الساتلايت يعني وبدأ متاح المنصات على طول نسب المشاهدة بتاعته عالية جدا، لأن ده صراع طبعا بالنسبة لنا صراع يعني لن ينتهي إلا بانتهاء الزمن. ونتمنى يعني بالمناسبة دي إن ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وغزة يا رب، اللهم امين. تعالوا نسمع اغنية واعلانات ونرجع لكم على طول.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، وفي نهاية الحلقة بنقول كل سنة ونجومنا طيبين. النجم تامر حسني لعيد ميلاده كان امبارح، والنجم كريم عبد العزيز لعيد ميلاده النهاردة، ودايما ممتعنا بكل أعمالهم الجميلة. وطبعا بنعزي في وفاة الفنان عمرو محمد علي اللي وفاته المنية من ساعات قليلة، رحمة الله عليه بعد معاناته لفترة طويلة من المرض. ويعني نتمنى الأسرة الصبر والسلوان والكل محبية يا رب، اللهم أمين. إن شاء الله بكرة معادنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير. سيبها دايرة على انرجي 92.1 علشان نسمع برنامج أشهب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة رامي. وبإذن الله بكرة معادنا مع حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.
0: جديد أحمد عبد الحميد على انرجي. سيبونا نفرح.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. انا قلت اخش لكم قبل راس الساعه عشان اقول لكم استعدوا الحلقه جامده جدا هيكون فيها اللعب كتير معاك وائل منصور وعيشه بانرجي لمده ساعتين على الهواء. المزيكا هنا لعبتها وراس الساعه مع عمرو دياب.
1: اعزائي المستمعين اهلا بكم في

اهين يا بابا واهين كان من الحر. لكن بشرى الى جميع المواطنين، كشفت هيئه الارصاد انه حاله الطقس ان شاء الله انخفضت، يعني انخفاض طفيف في درجات الحراره، ومع استمرار طبعا انه نسب الرطوبه هتكون مرتفعه في الشمال لغايه القاهره الكبرى وشمال الصعيد، لكن انخفاض درجات الحراره بنسبه يعني ممكن نقوله من 2 ل 3 درجات، يعني بدل 37 و36 فاحنا هنحس ب 34 و33 ان شاء الله. النهارده درجه الحراره يعني كانت 34 العظمى والصغرى هتكون 24، والصغرى في اسكندريه 24، يعني شويه نسبه هواء حلوين. بكره بقى هيبقى لسه في حر، بس مش هتبقى حر قوي، يعني هنتكلم في 35-36 بس، مش 37 أو 38. كان في موجة حرة شديدة بس بنقول لكم إنها كسرت إن شاء الله، واستمتعوا بيومكم. تعالوا نحن نسمع شرنوبي. أنا هعمل وهعمل وهعمل.

طيب في حاجة ظاهرة جديدة أو يعني مصطلح جديد طالع دلوقتي ما بين الأزواج اسمه طلاق المطارات أو اسمه طلاق المطار، وده طبعا هيكون فين غير على السوشيال ميديا؟ يعني احنا بنعرف الحاجات دي منين؟ العبث ده بنعرفه منين؟ من على السوشيال ميديا. طلاق المطار ده معناه ايه؟ هو مش انفصال، مش انفصال بجد، يعني مش هيتطلقوا بجد، ولكن الزوجين بيتفقوا انه لما يطلعوا المطار مع بعض ومسافرين مع بعض فكل واحد بعد الجوازات يروح في حتة. هي بقى عايزة تروح ديوتي فري، هو عايز يروح ناحية تانية، عايز يقعد في ينتظر عند البوابة، علشان بيقولك في الأزواج بيتخانقوا كتير جدا وهم مسافرين، يعني هم عامة في المطار. معرفش مين جاب الإحصائية دي، بس يعني بوب كولتشر ولا معرفش مين قال كده، بس في ناس كتيرة عشان كده طلعت الظاهرة دي، يعني إنه يقولك إنه كل طرف يروح المكان اللي هو عايزه، اللي عايز يتسوق، اللي عايز ياكل ويسترخي، اللي عايز يروح على طول على البوابة ويفضل قاعد منتظر صعود الطيارة علشان يتجنبوا التوتر والمشاحنات، علشان اختلاف عادات السفر ما بين الأزواج. خاصة في مثلا واحد مثلا على طول نيقة، على طول لازم انت معاك الباسبور، معاك مش عارف مين. يا اخي وطرتني وانا مسافرة. طب مش عارف، طب تفتكر ده يحصل ايه في الشنطة؟ مش عارف مين. طب بقول لك يا عايز اروح عند البرفانات او اروح عند اجيب حاجات اشتريها مش عارف مين. طب انا عايز اقعد، مش قادر، انا تعبت منك او انا تعبت منك. مش لازم الراجل هو اللي على طول تعبان من الست، لا. فبالتالي انه اعمل اللي انت عايزه، والمصطلح ده انتشر خلال الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا. طبعا على السوشيال ميديا لأنه في ناس بتحب الاتنشن فبيعملوه كده على أساس أنه يلا ناخد كليكس ولايكس وكده، وفي ناس فعلا بجد يعني أزواج ما بيطقوش بعض في السفر لانه عاداتك مختلفه. ده بيقولك تعرف منين شخص لما تعاشر في السفر، ما بالك بقى وانت طالع على المطار. في ناس بيكون اللي هو لازم نروح قبل الطياره بثلاث ساعات، وحد قبلها بساعتين، وحد على طول انت واقفه طب هاتي الكروت، انت ما كتبتيش ليه الدور مش عارف مين. عارفين الخناقات دي؟ حد عمره قبل كده اتخانق في المطار مع شريكه؟ لو حد يعني يقول لنا يعني اذا كان ديت مجرد يعني حاجه كده بيعملوها على النت ولا هي حاجه فعلا موجوده طلاق المطارات. لو كده بقى نعمل طلاق المولات وطلاق المصايف، معرفش، بس مش عارف تتفق او لا تتفق. اهو خبر قلناه. نسمع ايه دلوقتي؟ نسمع كايروكي ما تيجي. انا عارف انه ألبوم كايروكي مش شويه بيقول ان هو يعني حزين جدا جدا جدا جدا، بس في الاخر يعني هو اكتر ألبوم مسموع دلوقتي، ما ينفعش. انا مش عايز انكد عليكم، بس لازم نسمع كايروكي، لازم. 92 رقم الاس ام اس معاك وائل منصور لغايه الساعه 6.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نعامر.
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
3: عاش، فضلك one last round.
2: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، رقم الضريبي 200-221-469.
5: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش، القلب بيشتاق روبي، تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
6: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
7: انستغرام، واكس،
6: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
5: مش عارف كده، قريت حاجة يعني شوية كده خلتني مبقاش مبسوط، وبنتكلم على حاجة قالها رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية. للأسف كشف إنه الهيئة بتستقبل 100,000 مكالمة يوميا عبر الخط الساخن، لكن المكالمات والبلاغات الحقيقية ما تجاوزتش الـ 14% على أفضل تقدير. 86% من المكالمات للإسعاف لهيئة الإسعاف يا إما معاكسات يا إما بلاغات غير جادة. وده كان في لقاء مع محرري شعبة الصحة بنقابة الصحفيين، قال إنه فعلا المكالمات تحدي قدام سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والهيئة بتتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعقب أرقام الهواتف اللي طالع منها البلاغات الوهمية وحظرها، بالتوازي مع جهود التوعية بخطورة إساءة استخدام خط الإسعاف. وفي سياق آخر وضح رئيس هيئة الإسعاف أنه جميع الخدمات اللي بترتبط بإنقاذ حياة المواطنين مجانية بالكامل، ومنها إسعاف مصابي حوادث الطرق، الحالات الطبية الطارئة، نقل المرضى والمصابين إلى أقرب مستشفى. أما خدمات النقل الطبي غير الطارئ، زي مثلا تنقل المريض من المستشفى للمنزل أو لمركز أشعة أو يتابع في المستشفى، فبيتحمل المواطن جزء من تكلفتها، يعني 15% تقريبا، والدولة بتدعم الخدمات دي بنسبة 85%. وأشار أنه إعفاء بعض الفئات غير القادرة، من بينها مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام، من الرسوم. شيء محزن جدا يعني أنه يبقى 100,000 مكالمة، إذا بنتكلم أنه على أفضل تقدير 86% مكالمات معاكسات وبلاغات غير جادة، فإحنا بنتكلم على 86,000 مكالمة في اليوم عبثية. وبصراحة يعني أنا نادرا ما بتكلم عن تجربة شخصية أو عن تجربتي الشخصية، بس يعني أنا في الأوقات اللي اتعاملت فيها مع هيئة الإسعاف كانت حاجة في منتهى الرقي وحاجة في منتهى الجمال. يعني طبعا يعني ربنا يحفظنا وما يحصلش لأي حد مرض، بس من خلال التجربة الشخصية، مش ليه يعني، بس لحد مثلا من أهل البيت أو أيا كان، الإسعاف بيجي في أقل من 10 دقائق. أقل من 10 دقائق أنت تيجي تكلم مثلا مستشفى خاصة، هتفضل قاعد على التليفون وتفضل قاعد مستني واضغط على الرقم 2. لا، الإسعاف المصري، هيئة الإسعاف المصرية لا يعلى عليها، واللي بيجوا مع العربية الإسعاف ناس قمة في المعرفة وقمة في الاحترام وقمة في ضبط النفس وقمة. وانت قاعد مثلا، طبعا انت بتكون قاعد اللي هو اعمل ايه ومش عارف مين، بيجي يهديك احكي لنا بالتفصيل أكلوا إيه، عملوا إيه، ناموا زي، بياخدوا أدوية إيه، whatever. وفي نفس الوقت بيكون في حد تاني شغال يراقب الحالة أو أيا كان. وعلى فكرة مش مرة، أكتر من مرة، يعني مش مثلا حاجة بسيطة حصلت. فهيئة الإسعاف من تجربتي الشخصية حاجة قمة في الـ في الـ يعني حاجة أنا بفتخر بيها أنها موجودة. فحرام إنه خدمة زي دي، يعني 86% بلاغات وهمية ومعاكسات. وعلى فكرة كتير جدا من الأطفال بيعملوا كده. أنا فاكر وإحنا أطفال كان فيه أطفال يروحوا متصلين ويقفلوا الخط، معرفش ليه، بس مفروض فيه توعية في المدارس، لازم يبقى فيه توعية كبيرة جدا في عند الأهل، لازم يبقى فيه توعية علشان الناس ما تعملش كده، خاصة المراهقين أو اللي هم بيكونوا عندهم الأميجدلا وبريفانت الكورتكس بتاعهم مش مكتمل، فبياخدوا قرارات غلط، يعني ممكن تكون صايعة بالنسبة لهم. وقف بص يا معلم، عملت ايه؟ اتصلت من الإسعاف، فاهم؟ لا، ما يعني حرام، الخدمة دي خطيرة تحفة. وبعدين ايه يعني، لما مشي من عندنا لقيت مكالمة من الإسعاف زي هل تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، هل انت مبسوط من الخدمة، يعني ده في وعي ناس كتيرة جدا. لما يقولك مثلا هيئة الإسعاف اكيد مش هيحصل كده، لا هو حصل كده واحسن من الخاص كمان، فبلاش حرفيا ببلاش. فربنا يعني يكون معاهم وبيقدوا شغلهم على أكمل وجه. بس احنا ايدينا في ايدين بعض يعني. البلاغات الوهمية اللي بتحصل بيقولك 86%، فدي عن تجربتي الخاصة يعني. طيب نروح نسمع جريئة قوي، Very bold, too late. Come on, y'all.
2: جديد too late على energy. جريئة قوي.

بتحب توطي المزيكا الاول لما تتكلم, فاهم قصدي؟ الناس اللي بتحب تتصور يعني بتحس ان انت شكلك حلو, شكلك حلو يلا ناخد صور ولا اخره. طب ما بتاخد سيلفي بتفضل انهي خد يظهر في السيلفي او هو يكون المهيمن؟ ها قول لي الخد اليمين ولا الخد الشمال, انا عايز اعرف علشان يعني هقول لكم على حاجه بعديها بس والنبي علشان انا عايز اعرف الدراسه دي حقيقيه ولا لا. لما بتيجي تتصور سيلفي اني اللي بيهيمن اكتر لما تيجي تبص للكاميرا, تبص بتوري خدك الشمال ولا خدك اليمين اكتر؟ بعد اذنكم انا ما بطلبش منكم حاجه دلوقتي, بطلب ابعتولي على 9210 رقم الاس ام اس يا شمال يا يمين, خد شمال خد يمين, قولوا يا مستبعين. لا لا لا انا اسف اسف اسف, انا عارف ان انا قلشت وتقولوا طب والله ما بعتين, معلش بقول لكم ايه عشان عايز انا بجمع معلومات عشان هقول دراسه. والله لو لقيت انه في ناحيه اكتر من التانية فهقول الدراسه دي على حسب, بس لو لقيتها يعني اي كلام فمش هقول الدراسه. بس تعالوا مش نلعب مع بعض حتى علشان بس المذيع يعرف يعمل محتوى جيد, ساعدوني ايدي في ايدكم. لما بتيجي تتصور سيلفي اني المهيمن اكتر, الخد اليمين ولا الشمال؟ جرب كده يعني مثل كده عرفت. طيب ابعت لي بقى على 92100, امسك الموبايل وابعت يا شمال يا يمين من غير اسمك حتى لريسيرش بيربس بعد اذنكم. قاعد على نار مصطفى حجاج وانا كمان مستني رسائلكم.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: قبل غنية سألتكم سؤال وقلت لكم لما تيجي تصور سيلفي بتفضل أني هيمن أكتر أو تبص من أني ناحية للكاميرا الأمامية، هل الخد الشمال ولا الخد اليمين؟ تعالوا نقرأ الأسماسز وبعديها نقرأ الدراسة. الشمال وبيفرق جدا في السيلفي. أسماس تانية من هاني فتحي، الخد الشمال يويوي، ممكن أسمع رامي صبري أغنية جديدة. حواش بيقول أنا بص مش بيفرق معايا، بس جيت أمسك الكاميرا دلوقتي وخدت صورتين لقيت الخد الشمال كاريزما أكتر. عمرو الوكيل، مساء الورد يا وائل، أنا بفضل الخد الشمال. في أسماس تانية بتقول الشمال، وفي أسماس كتيرة بتقول شمال، ولا حد قال يمين. أنا مش مصدق، يعني الدراسة اللي معايا في إيدي دي دراسة ذهبية، مش ليا، دي ليك وليها وليا. طب تعالوا نقول لكم إيه الدراسة دي بتقول إيه. اسمعوا واو، أبحاث علمية في مجال علم النفس والتطوير السلوكي بتقول إن الزاوية اللي بيختارها الأشخاص وهم بياخدوا سيلفيز وطريقة التعبير قدام الكاميرا ما بتكونش واقفة عند حدود العفوية، لكن مرتبطة بشكل مباشر بمعالجة الدماغ للمشاعر وأصلا سمات الشخصية للفرد. وبيقول لك إنه أغلب البشر بيفضلوا إبراز الجانب الأيسر من الوجه عند التقاط الصور، وهو ما يعرف ب left cheek bias أو تحيز الخد الشمال. وأشارت النتائج إنه الخد الأيسر الشمال بيعكس، اسمعوا بقى اسمعوا، أنت كنت فاكر إنه هو بس علشان شكلك بالشمال أحلى؟ لا، ملهاش علاقة. بيقول لك إنه الخد الشمال بيعكس تعبيرات عاطفية أكثر جاذبية وأناقة مقارنة باليمين. ليه بقى؟ لأنه النص اليمين من الدماغ، الفص بتاع الدماغ اليمين، مسؤول عن التحكم في المشاعر الانفعالية، بيسيطر بشكل مباشر على عضلات الجانب الأيسر من الجسد والوجه. خدت بالك؟ ما احنا كل واحد عنده فصين في دماغه، وفي فص كرياتيف وليه دعوة بالصور والشكل الجمالي، باخدها طبعا بالبلدي كده أكيد يعني، والفص التاني ليه علاقة بالإيه؟ بواحد زائد واحد يساوي اتنين، والمنطق والهندسة والأشكال الهندسية. تمام؟ الفص اليمين هو اللي مسؤول عن إيه؟ تعبيرات الشمال، يعني مش مسؤول عنه قوي يعني، بس إنه بيتحكم في المشاعر الانفعالية، بيسيطر بشكل مباشر على عضلات الجانب الأيسر. واو، وأنا اللي كنت فاكر إن أنا شكلي مش شمال أحلى، أتاري أنا قمر في الحالتين. بس هي الفكرة إنه الشمال فيها كاريزما، فيها انفعالات أحلى، فيها زي ما يقولك جاذبية، فيها أناقة مقارنة باليمين. والله العظيم أخد باليمين مثلا سيلفي ألاقي نفسي شكلي بشع وأقول لأ لازم أخد من الشمال، فاهم؟ فسبحانك يا ربي، مع أنه الوش هو هو، بس كل الأسماسس جات لي شمال، إنهم يعني بيفضلوا الجانب يعني الوش الشمال وهم بيتصوروا. طيب تعالوا بقى ايه في سياق متصل، نبقى ايه حاجة بونس كده على الدراسة دي، اقول لكم شوية حاجات. الدراسة دي اتنشرت في دورية Computers in Human Behavior، طبعا مجلة ما هياش يعني الناس بتتهافت عليها عشان تنزل ريسيرش، ما هياش مثلا زي نيتشر او زي مجلات تانية كتير بتبقى لازم يكون فيها يعني دراسة تكون مقننة قوي، فاي حد بيعمل دراسة ممكن يحط في اي مجلة يعني. بس تعالوا احنا بنتسلى. بيقول لك بقى ايه، تحليل زوايا وتعبيرات صور السيلفي بيديك مؤشرات دقيقة حول السمات النفسية لصاحبها. يعني خد بالك بقى من اللي هقوله ده وركز كويس قوي، وانت قاعد على الانستجرام وقاعد بتسكرول بتشوف وضعيات سيلفي لناس معينة، بص بقى لو لقيت حد واخد صورة زاوية منخفضة يعني من تحت لفوق، عارفهم اللي هم يروحوا باصين كده هو للكاميرا والكاميرا تحت وتلاقيهم مبتسمين او باصين للكاميرا، الناس اللي بتاخد من الزاويه المنخفضه دي بيكون عندهم مستويات عاليه جدا من القبول والود، حاجه اسمها اجريبلنس، وعندهم طاقه ايجابيه تجاه الاخرين. والله العظيم حقيقه حقيقه، مفيش حد بيتصور كده غير لما بيكون حد عندي طيب. طيب اما الابتسامه والضحك العفوي، فاصحاب الصور العفويه والضاحكه هم أكتر ناس عندهم مستويات أعلى في الانفتاح على التجارب والابتكار. طيب الوجه الجاد، اللي هم تحسهم بوكر فيس قوي او دوك فيس. دوك فيس التكلف في التعابير او جدية الوجه الزائدة. خدوا بالكو ارتبطوا بايه. تخيل تخيل يعني دلوقتي واحدة مثلا تعمل دوك فيس او واحد يعمل فيس ان هو يعني يا لطيف يا ما هنا ويا ما هناك, يعني اللي هو ايه شكري سرحان المنطقة, او مثلا تعال نروح لحاجة مثلا مثال اقرب للشباب ونقول مثلا مين دلوقتي دون احمد عز يا عم, تلاقي مثلا ايه قافل على سنانه كده وشافت وشه وبيبص ومش عارف مين. الناس دي عندها قلق اجتماعي وعندهم مستويات اعلى من العصبيه واخفاء المشاعر. تخيل فاللي تحسه كده اللهوي كده وبيضحك, ما هو واحد اهو حد اوبن كده ولذيذ, والناس اللي بتبقى شكلها حاطه الكاميرا من تحت عادي ناس لذيذه, بس كل ما بتحاول انك انت تبان مقطع البطاقه فانت عندك قلق اجتماعي او بريتنشس شويه. طيب الناس بقى اللي بتخفي الخلفيه في الصور بتاعتهم لما يكون وراهم مثلا ترابيزات في الباك جراوند, عندهم مثلا ناس كتيرة في وسط مثلا بحر, في وسط حفلة, في وسط في اجتماع عيلة أو whatever, فبيخفوا الخلفية دي من الصورة. فإخفاء الخلفية أو كروب للباك جراوند, الأشخاص دول هم أكثر حرصا وكمان عندهم دقة في الخصوصية بتاعتهم. يا ترى انت مين فيهم بقى؟ يعني من المستمعين بقى اللي انا اعرفهم, يعني عايز اعرف شخصيتك, بتكلم بجد. يعني مثلا انا في مستمعين مثلا هاني حواش مش عارف مين اللي بيبعته, قولوا لي بس الصور ايه علشان اعرف بس هل ده الشخص عنده قبول ولا شخص عنده قلق اجتماعي. ما انا لازم اعرف مستمعين بتوعي عاملين ازاي, صح ولا لا؟ 92100 رقم الاسماس. انا اسف طولت عليكم بس هي معلومات حلوه يعني. يلا بينا.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
3: وانا وائل منصور.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: بص بقى عشان تبقى عارف عمر الكلب بتاعك قد ايه مع عمر الانسان. دلوقتي كل ما حد يقول لك سن الكلب بتاعك عنده قد ايه ويوازي ايه بعمر الانسان، ما حدش بيعرف يرد. يقول لك كل سنة في 7 سنين. يعني لو انت لو الكلب عنده سنة فهو كده يعتبر انه عنده 7 سنين ايه زي الانسان، لو سنتين 14، 3 21 وهكذا. طيب في معادلة جديدة بقى، واسمع بقى عشان لو عندك كلب. كل ما نقول لك سنة يعني 7 سنين من عمر الإنسان، لكن دراسة علمية حديثة غيرت القاعدة الشهيرة بعدما كشفت أنها لا تتقدم في العمر بمعدل ثابت. طيب الدراسة دي اتنشرت في سيل سيستمز، على تعملت على عينات دم من 104 كلب من سلالة لابرادور ريتريفر، ماشي؟ أعمارهم من هم بابيز لسه صغيرين ل 16 سنة، وحللوا أنماط من التغيرات الكيميائية اللي بتحصل في الدي ان ايه بتاعهم. طيب قارنوا البيانات دي ل 320 إنسان عمرهم ما بين 1 و103 أعوام. يا سادة يا كرام، أظهرت النتائج إن الكلاب بتشهد قدرا كبير من الشيخوخة البيولوجية، تخيل في قد ايه، في سنينها الاولى، وبعد كده العمليه دي بتبقى بطيئه تدريجيا. انت متخيل؟ يعني المعادله الجديده كالتالي: الكلب البالغ من العمر سنه، لو كلبك عنده سنه فهو كانه بني ادم عنده 31 سنه، بس الكلب اللي عنده سنتين كانه عنده 42 سنه. يعني أول سنة بيكبر فيها 31 سنة بإيه؟ إنسانياً، تعالى نسميها إنسانياً دي، ماشي؟ تاني سنة بيكبر 9 سنين إنسانياً. طب لما يكون عنده 4 سنين، تخيل لما بيكون عنده 4 سنين كأنه عنده 53 سنة. أنت متخيل؟ لما طب لما كان عنده 12 سنة ده يبقى 71 عام إنسانياً. يعني كلب واحد عنده سنة من الناحية البيولوجية، خلي بالك ما في الآخر الإنسان أو الكلب أو الحيوان عبارة إيه غير خلية. أنت عندك خلية وأنا عندي خلية، والخلية دي بتشيخ وبتكبر، فهم بيقيسوا إنه الكلب وهو عنده سنة بيولوجيا الخلية بتاعته أقرب لشخص في أوائل الثلاثينات. وبعد كده لقوا الأنماط الجينية عند البابيز الصغيرة كانت شبه بدرجة كبيرة بأنماط البشر في أعمار مبكرة، لكن العلاقة دي بتتغير بسرعة مع نمو الكلب. فعمر العمر فوق الجيني اللي جاره يبلغ من العمر 8 أسابيع قريب من طفل بشري عنده 9 شهور، وبعد كده لما بيكبر تلاقي إيه بيعدي الإنسان. حد فاهم اللي أنا بقوله إيه؟ يعني مش إنه كل سنة 7 سنين، لأ، في سرعة في التحول في العمر البيولوجي في أول سنة أو سنتين، وبعد كده مرحلة الشيخوخة بتاعتهم بتبطأ، أو بيولوجيا السيل تيرن أوفر بتاعهم بيبطأ، فبالتالي بيكبروا أبطأ لغاية ما يوصلوا سن 12 سنة ما يوازي 71 سنة. يعني من الآخر سنة كأنه 30 سنة، وبعدين آخر 11 سنة في عمره يفضل يكبر 40 سنة. متخيلين؟ يا سبحان الله. تعالوا احنا نسمع اغنية ايه، اغنية ايه في القلب انت يا تامر يا حسني، كان عيد ميلاده الاسبوع ده، كله هو السنة، كل سنة وهو طيب. يلا بينا نسمع
5: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: سؤال لكل حد بيسمعني دلوقتي من المستمعين، ايه افضل اغنية نزلت الصيف ده؟ ايه احلى اغنية نزلت الصيف ده بالنسبة لك؟ كل الالبومات اللي نزلت، كل السنجلات اللي نزلت من اول بنقول شهر ستة، عشان في شهر ستة في البومات وسبعة عظيمة نزلت، يعني مش بس في شهر تمانية. ايه اكتر اغنية علمت معاك بالنسبة لك اللي هي ده صيف 26؟ زي ما كان في فاكرين الطبطبة لحسين الجسمي كانت هي المسيطرة المهيمنة في صيف من الصفات، مش عارف اغنية ثلاث دقات كانت مهيمنة في صيف من الصفات، وهكذا. الصيف ده أني أغنية كانت بالنسبة لك التوب؟ ابعتولي على 92100، عايز أعرف يعني بالنسبة للناس إيه أكتر أغنية، لأنه هتفتح المنصات هتلاقي هنا توب 1 توب 2 مش عارف بيتغيروا يمين شمال مش عارف مين، حتى في لعبتك بتبقى حاجة أسبوعية على حسب الأغاني اللي بتطلب. بس أنا عايز أعرف إيه أكتر أغنية بالنسبة لك هي دي صيف 2026. ابعتلي على 92100، ولو عندنا هلعبها لك على طول. الأغاني الجديدة معانا في الساعة الثانية مستمرة من 5 ل 6 في عشب أنرجي. نبدأ بزياد زازا وزينة وحياة عيونه.
1: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على أنرجي.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر.
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541.
4: الرقم الضريبي 530-638.
5: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: الأغاني اللي بالنسبة لك علمت جدا جدا، اختار أغنية واحدة لصيف 26. أغاني كتيرة جدا، بس تعالوا نبدأ ببسبوس اللي بيقول بحرية لشيرين وحماقي، دي النمبر 1 اللي هتفكرني دايما بصيف 26. نروح نسمع محمد حماقي بحرية مع شيرين ونرجع تاني، يلا بينا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6270 جنيه، عيار 24 7165 جنيه، سعر الجنيه 50576 جنيه، سعر الأنصة 224719 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

أنا لسه باقي عليك لرامي صبري ونداء لأي حد بيسمعنا دلوقتي من الكباتن الكباتن اللي بيسمعونا دلوقتي. عايز أقول لكم أنه دايما دايما دايما إن درايف واقفة مع كباتنا بتوفر لهم حرية أكبر في الشغل بحيث كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه ومع أقل عمولة يقدر يكسب أكتر كل يوم. بس كده لا، الصيف ده مع إن درايف هتقدم جوائز أسبوعية وشهرية لأكتر من 1500 كابتن في الساحل والقاهرة بجوائز متنوعة: عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية، كوبونات بنزين مستمرة لغاية شهر سبتمبر. لو انت بقى من كباتن بلاتينم على إن درايف ففرصك في الفوز بتكون أكبر، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق من الابليكيشن إن درايف. لو حابب تبدأ شغل مع إن درايف الموضوع سهل جدا، نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا. أحباب حبايبنا يا كباتن، وأغنية كاظم الساهر الجديدة برضو أحباب نسمعها ونرجع تاني.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
2: جاي لي لسه اغاني كتيره جدا لاغاني بالنسبه لكم هي اغاني الصيف. عمرو دياب، تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، رامي صبري، محمد حمائي. اغاني كتيره جدا اتحطت عندي على رقم الرسائل. تامر عاشور كمان اغنيه انا اسف. كايروكي طبعا لعبنا اغنيتين تو ليت. طيب لازم العب عمرو دياب، مدام عمرو دياب الطلب يبقى لازم نلعب عمرو دياب. جيت لك وفي اس ام اس ثانيه هلعبها برضو لاغنيه اتطلبت بالنسبه لهم، دي اغنيه الصيف لاحمد سعد. هيا بنا يا اصدقائي.
0: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

طيب انا عايز اسمع تامر عاشور ولاد الحلال، وفي هلعبها حاضر، في اس ام اس انا عايز اسمع ايه اشرنوبي زي الغجر يما وبحبكم كلكم قوي واحنا كمان والله اقسم بالله ده انت حبيبي اقسم بالله اسمي ايه من اسمك يا مستمع. طيب هي فين الاغنيه بتاعت شرنوبي؟ بدور عليها. لقيتها على فكره. انت عارف انه دي او انت يعني ما اعرفش بلد ولا بنت، بس دي احلى اغنيه بالنسبه لي في الالبوم بتاعه. طب تعالوا احنا نسمعها.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها.
5: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

الفحم. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: حلقتنا النهاردة خلصت من عيشها بأنرجي. نتقابل إن شاء الله في نفس الميعاد بكرة من الساعة 4-6 كما هو الحال من الحد اليوم الأربع. هقول لكم إلى اللقاء. كان معكم وائل منصور وأسيبكم مع زهر رامي من بعدي في سيبها دايرة من 6-8. إلى اللقاء. يا لهوي محمود العسيلي، أغنية جديدة.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
1: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية من 20 واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي سيبها دايره مع

الدنيا مساء الفل والهنا والسعاده على كل الناس اللي موجودين هنا. مين اوريدي موجود معانا وسايبه دايره من عيشه بانرجي، ومين لسه فايتها دلوقتي حالا راجع بقى من الشغل حران مفرهد، او اوريدي راجع من الشغل ونازل يعمل اي مشوار، او بتسمعوني دلوقتي لو من البيت مثلا بتطبخوا طبخايه حلوه، ايا كان انتوا فين قولوا لي انتوا فين وبتعملوا ايه، ولو في الشارع قولوا لي الزحمه اخبارها ايه عندكم، واهم من ده كله بقى قولوا لي عايزين تسمعوا ايه عشان نظبط المود كده مع بعضينا والبلاي ليست كده تبقى كول ولذيذه. وتعالوا طبعا عندنا كل يوم اغنيه جديده واحنا متفقين، فتعالوا نسمع البحر الشمالي لعسيلي وهادي، وطبعا فيتشرينج علي فتح الله، ونرجع نكمل

فين كده قولوا لي، وعايزين تسمعوا ايه؟ نورهان صابر، مساء الفل يا زوزو، الف الف مبروك على المسلسل، اول ما شفت وعرفتك على طول من صوتك. لذيذ قوي الكومنت ده، واتبسطت قوي قوي ليكي. ميرسي يا نورهان، يا رب انت تتبسطي وتبي اميوزد يعني، وتبي متسليه وانت بتتفرجي على المسلسل، وشكرا ليكي جدا. قولي عايزه تسمعي ايه بقى، قولوا لي كده، عايزين نظبط المود ونخلي المود كده لطيف النهارده الاثنين. فيعني لسه

طيب زي ما بقول لكم كده، في اغاني كتيره جدا لانج لذيذه. احنا طبعا سمعنا اللي فاتت ايه للجنزي الحبيب القلبي وجن الفا طبعا، زياد زوزو ونورين وزيد خالد وكده، وهسمعكم بقى علشان كمان شويه برضو ايه

0: لنا اغاني جديده رنجة سمعها لكم. بس لذيذ قوي بقى انه الفنان احمد عبد الحميد اللي هو ناس كتير قوي بتحبه كممثل عمل اغنيه لذيذه قوي اسمها سيبونا نفرح. احمد عبد الحميد اللي هو ممثل انا شخصيا اتفاجئت ان هو بيغني وعمل اغنيه لذيذه جدا جدا جدا. فتعالوا سمعها لكم دلوقتي حالا وايه رايكم فيها ايه, ونرجع نكمل كلامنا ونلعب لعبتنا 92 رقم الاس ام اس لذيذه.
1: جديد احمد عبد الحميد على انرجي سيبونا نفرح.

لذيذة جدا جدا. واي وقال كمان انه هو طبعا مش يقال يعني هو مكتوب, انا معرفش هو بقى شرنوبي فعلا ولا لا, بس غالبا هو انه عمر حميد هو اللي كاتب الاغنية وملحنها وشرنوبي هو اللي موزعها له. انا موت انا في المالتي تالنتد والله العظيم ارتست كده. فتعالوا نسمع بقى بالمناسبة دي شرنوبي شخصيا برضو يعني ممثل خطير والمطرب الاخطر. يلا جديد شرنوبي غربة على انرجي.

0: هو عدوية نزل، عدوية نزل ألبوم ولذيذ جدا، وهو ده اللي أنا كنت عايز أكلمكم فيه وأسمعكم منه أغاني. مش بقول لكم إنرجي دايما عندها كل جديد. عندنا طبعا عدوية نزل، بس كنت ناوية بقى بما إننا اتكلمنا عن أحمد عبد الحميد وشون موبي وقديه شباب مالتي تالنتد، فبرضه يوسف جبريل عامل شغل عالي جدا جدا مع الجنريشن اللذيذ، وهو بصراحة ممثل برضه خطير ومغني أكتر، وعمل أغنية استناني مع بقى ونرجع تاني.
1: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

طيب احنا لسه مكملين معاكم. مساء الفل عليكم. هلو يا احلى زهره، ماله؟ مش انا والله، انا مالي، دي هي مش انا، ماله بيومي يا زهره. بس مسلسل بجد لغايه دلوقتي حلو قوي. امل عز، اتمنى لك مشاهده ممتعه. وانا مش ميسره دلوقتي، زهره عادي جدا على الهواء، فمش انا اللي متضايقه من الاسم يعني، عشان بس ايه نبقى برضو ايه متفقين انا وانت يعني. بس انا لو زهره برضه هبقى مش عايزه بيومي قوي يعني. anyways لسه مكملين معاكم. 92 رقم الاس ام اس. مش عارفه ليه حظي وحش قوي في ان انا دايما اعشق كده واقع في غرام مطربين بنتنشق على الالبومات بتاعتهم كل فين وفين. بهاء سلطان، محمد عدويه، شيرين مثلا، يعني ما اعرفش. انا طبعا في مني كتير يعني، في ناس كتير قوي زي حالتي كده واقعين في غرام نفس الناس وعندهم نفس المشكله معاهم. انا عارفه طبعا اللي حاسس ان هو معانا يعني يقول انا معاكم كده. ايوه انا حاسس بالمشكله دي. بس لما بينزلوا الاغاني برضو بنتنشى يا كفاره. محمد عدوي نزل البوم كامل، البوم حلو قوي، هسمعكم اكتر اغنيه عجبتني انا شخصيا عادي يعني. بنشير مع بعض بيرسونال بريفرنسز عادي يعني. بس انتوا كمان لو سمعتوا الالبوم قولوا لي ايه اكتر اغنيه. احنا كده عندنا الالبوم كله. انا هسمعكم دلوقتي اكتر اغنيه يعني وقعت في غرامها من الالبوم الجديد لمحمد عدوي، هلم فراق اسمها. وهنرجع بقى لو سمعتوا الالبوم قولوا لي ايه اكتر اغنيه عجبتكم. مين زي حالاتي كده بيحب الناس دي قوي، والناس دي يعني بنتنشق على الالبومز وبيتاخروا قوي قبل ما بينزلوا لنا البومز. وقولوا لي رايكم طبعا في هلم فراق.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530-638-3-1-2.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: Prácticamente.
1: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: لسه مكملين معاكم 92 100 رقم الاس ام اس. ندى ورانا كل يوم معاكي يا زوزو. هو مصطفى حجاج فين بقى؟ انا خلاص اول ما اشوف اسمكم انا اشغل لكم الاغنيه لوحدكم كده، مش محتاجين تطلبوا. في ناس شاطره بتكتب اساميها في المسجز وبتطلب طلبات واضحه وكمان متكرره، فببقى عارفاهم خلاص. ندى ورانا سيرف وين
1: جديد مصطفى حجاج على انرجي قاعد على نار.

مساء الخير يا زوزو، مبروك على المسلسل الميسي يا جماعه، جدا جدا جدا والله. طيب بصوا بقى مش بقول لكم صيف رهيب والله، برودكتيف جدا جدا، كله من كل الجنرات ومن كل الاجيال ومن كل حاجه، منزل اغاني جديده جدا وكلها على انرجي الحمد لله. كاظم ده عسل، العشاق كاظم الساهر، اغنيه جديده لانج على انرجي اسمها احباب، هنسمعها دلوقتي حالا ونرجع بقى ايه نفتح اللعب والكلام والحركات، بس نسمع الكاظم.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: تسمعه ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: يا زوزو مبروك المسلسل وربنا يديم عليك الفرحة والنجاح يا رب. مرسي يا عمور جدا جدا. قولي عايز تسمع ايه عمرو الوكيل؟ مساء الفل عليك. زوزو ممكن نسمع ماي فاروق حاضر عناد اتنين حبايبنا اغنية جديدة لانج. طيب جات ويري برضو كان منزل من ضمن الكامبين اللي عملها للألبوم الجديد اللي نزله جات له من عند ربنا يعني. كان راكب تاكسي في مصر عادي مع سواق تاكسي وكان عمال بيكلم معاه يعني على الاعمال بتاع جات جويري وكده وقال ما يعني انه له ما له عليه ما عليه. وبعدين بالاخر جات جويري فاجئه انه هو جات جويري. فالراجل كان باين عليه قوي يعني انه هو مخطوف من الخضه والاحراج وكده وقال له ممكن انزله. قال له اه. فالفيديو went very very viral جدا جدا جدا. طالع بقى وراجع جات شويري هو نفسه كان بيقول يعني في الفيديو ده ان هو بقاله كتير وبقاله فترة كبيرة معتكف يعني على ان هو يبقى بيعمل production وبيعمل مزيكا واغاني كتير. ونزل بقى نزل منها already الالبوم الجديد بتاعه. وعندنا هنا على انرجي كمان سمعتكم برح منه اغنية. النهاردة سمعكم اغنية تانية طبطز واسمها لذيذ قوي فطز.
1: اسمعوا اغنيتي طبطز مع نصار من البوم بلبلة اكسكلوزيفلي على انرجي ايجيبت جات شويري.

0: اوبفيسلي ده مش جاتشويري طبعا كله يعني، هو طبعا مغني معايا بس مش متاكده مغني مع مين، لسه مكملين معاكم ولا اسمه هتاكد لكم اكتر عشان دي مسج جايه. ويا زوزو يلا قربت اوصل هنسمع حالا حبايبنا اهي اهي اهي.
1: جديد مي فاروق على انرجي حبايبنا.

انا جانا عمرو دياب واغنيه خطفوني طبعا مع عمرو دياب، واللي كان بيسال جاج ويلي كان مغني مع ناصر وهو قاعد كده. لسه مكملين معاكم، ونروح من جانا دياب لجودي سعد بنت احمد سعد. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الدوتات الابويه دي؟ عجباني قوي.

يعني عندي اعتراف ان اغنيتي بتاثر بيها جدا جدا جدا، وملابساتها بتاثر بيها قوي، وخاصه اول ما بتغني وتخش تقول اطمن وانا كويسه. وبرضو من الاغاني اللي بتاثر بيها جدا جدا وفيها ابوه برضو وبنوه وكده، كان محمد شاكر طبعا. ومحمد شاكر وفضل شاكر عملوا دويتو مع بعض. محمد شاكر انا مبسوطه قوي ان في فيرجن تانية مفضل شاكر طلعت في محمد شاكر بنفس الحنجره وبنفس كل حاجه، الحمد لله رب، لانها ايه نعمه والله ما دمها نعمه يعني يبقى عندنا محمد شاكر. بس برضو محمد شاكر بقى في الاول خالص غنى اغنيه كده في الوقت اللبش يعني، وغناها لابوه، ف بتاثر بيها اول ما بسمعها باي كان بقى موقفي ايه، ارائي ايه، افكاري ايه، ما اعرفش، بحس ان كابن بيغني لابوه بصوت ابوه، ده موضوع بيأثر فيه جدا. عارفينك نرجع نكمل.

طب يلا دي المولد بقى كمان حواش. والله لسه سمعين اغنية من الالبوم الجديد الساتة اللي فاتت. اه بس يعني ماشي حاضر، انت فتحت علينا فتحة مختلفة عن مسار الحلقة، بس عادي I'm going with the flow عادي جدا. طيب قبل ما نطلع من البنات والولاد، يعني قبل ما نروح على الولاد برضو، انا عارفة انا يعني دخلت في محمد شاكر، فانت قلت طب محمد عدوية، بس برضو من الاغاني بتأثر فيها قوي مع انها فرحية ولذيذة وكونتكست كان لطيف قوي، بس دوني سمير غانم، وسمير غانم الله يرحمه.

وكده كده طالما يعني الناس مبسوطه واحنا جايين مع بعض ف وير اول جوينج وذ فلو عادي يعني. منو بيقول مساء الخير يا زهره والف مبروك ربنا يسعدك في حياتك الجديده. ميرسي يا منو جدا جدا ربنا يخليك. طيب المورد عشان نقفل دوتوهات الابهات ونرجع نكمل كلامنا. عيني يا حواش انت تؤمر بس يا راجل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري، اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وطلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 0019.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: المزيكا لعبتها.
1: بكملة الأحزان والفراق والصفا عايزين نسمع وإحنا في الجيش كده أغنية مسافر لشبيكارة وشادية، مش فاكر بصراحة. مش عندي الاثنين يعني. وانت ازاي في الجيش وعارف الاغاني دي؟ صغنن قوي، بس ما عنديش اغاني بالقدم قوي ده يعني. ممكن اشوف لك شويكار. صعبه
2: شرنوبي
1: شادية اكيد
2: على انرجي فين ما تروح.

0: لسه مكملين معاكم. نجاتي يا زوزو اصل والله اصل هو قال لي لشويكارة او شادية مش فاكر بصراحة يعني anyways هي في كل احوال هي مش عندي. فتعالوا نختار حاجة تانية. مانو بيقول برضو انا عايز اسمع بقى سلطان ابن ادم لو ممكن. ممكن جدا ممكن نختم بيها يا مانو يعني لو ايه رأيكم نختم بابن ادم مانو اختارها نعمل فوتينج سريع لو كده شغلها لك في الختام على طول ايه رأيك. بس في من كتر الاغاني الجديده ما بقت يعني كل يوم بقى في اغاني جديده برضو اللي هو نازله من شهر شهرين ثلاثة أربعة نازله السنه دي بقت قديمه. ف من الاغاني الجديده اللي نزلت الفتره اللي فاتت ولذيذه قوي قوي قوي قوي ومهدور حقها كده في وسط الزحمه الاغنيه دي بتاعت صابر رباعي اسمها سو لو جوسمان سو لو جوسمان يا رب بقول صح الفرنكفونيين ما تتريقوش عليا بقى بس هي حلوه قوي.
1: جي شانتي اكابيلا sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chauffe-en-vue ta voix descendait des balcons fleuris le soir sentait le café

0: خلاص اتفقنا خلاص ان احنا ايه, خليكي في الثانيه زارو شغلي البوب كده كده, ما هنشغل البوب كده كده, وكذا حد قال اه يلا بينا ممكن نسمع حاجه لاحمد مكي بدلها, ممكن اسمعك احمد مكي خلاص, فاحنا نسمع احمد مكي حاضر, وكمان هنختم ببهاء سلطان ده الاكيد, ونشوف بقى لو في اي طلبات تانية جايه كده بعتوا بسرعه على 92100, واحنا بنسمع كده مايك ميسي ولوبن عمان صوتي هارب مني.
1: المزيكا لعبتها

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس رامي عياش
1: القلب بيشتاق لا
0: روبي تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1
2: الاول مش بس اللي سبق الاول هو اللي فضل محافظ على مكانه وعشان كده جامعه 6 اكتوبر اول جامعه خاصه في مصر دايما مكانها الرياده بتعليم معتمد وشراكات دوليه وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي جامعه 6 اكتوبر قدرت تكون اول اختيار لاجيال كتير من سنه 96 لحد النهارده ب 14 كليه في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح كلمنا على 16 704 الرقم الضريبي 200 221 469

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما تفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سلك بسر يا احنا هنا سلك القرش
0: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
0: طيب ما انه النهارده يعني نقلنا بدايه ده عشان نختم بيها و احمد مكي اللي جاي على طول. انا كنت حاطه وقفه نصي زمان بس هو قال لي قطر الحياه عشان موجهه لبعض الاصدقاء, فلا لو موجهه يبقى قطر الحياه اللي بعدها على طول. استنيها بقى ايه اللي طالبها. ومصطفى حسين مساء الفل ماريا, مصطفى بتسلم عليك يا زهره. ماريا مساء الفل عليك يا ماريا, جدا جدا جدا. طيب بكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده, واجي لكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده من سيبها دايره. وكده كده سيبوها دايره, سيبكم بقى مع ابن ادم بقى سلطان بعدها على طول قطر الحياه عشان الدفعه اللي في الجيش عايز يسمعها. وبكده اقول لكم بانوي, وليلتكم حلوه ان شاء الله.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: It's a blast from the past.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: جديد نورين وزيت خالد على انرجي قلبي وعقلي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد على انرجي سالي احمد خليك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفع الشيك

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد لطيفة على انرجي، حب حب.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش
1: القلب بيشتاق
0: روبي تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد علي الألفي على انرجي مش رايح الساحل.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
3: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي إزاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكو محمد طارق، قضى فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط كده ضد النكد للنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 و3 و4 من الساعه 12 للساعه 2 نبدا باغنيه ونخش في موضوعاتنا. يلا بينا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو Every step is a statement.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
1: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
1: ودي جي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين مع حضراتكم في قعدة أخف من قعدة. والنهاردة أنا عايز أتكلم معاكم في البداية كده في أول موضوع عن حاجات بسيطة بنخاف منها كلنا. يعني كل واحد فينا مهما كان قوي مهما كان كبير مهما كان شجاع في حاجة كده بتخضه. في اللي بتخض من الضلمة، في اللي بتخض من الكلب، في اللي بتخض من القطة، في اللي بتخض من زواحف معينة، بتخض من تعبان، حاجات كده إيه بتخليك تتخض. إيه أكتر حاجة بسيطة بالنسبة للناس بتخضك وتحسسك انك مخضوض وخايف وبتاع؟ معانا تليفون يا صديقي يا عزيز. صباح الفل.
1: صباح الفل يا صديقي يا عزيز.
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: ايه الحاجة البسيطة اللي بتخاف منها؟ ليه اصلا ممكن ما حدش يخاف منها؟
1: انت ليه بتطلعني من اعترف اعترافات على الهواء النهارده؟
0: ليه؟ ما انا هقول زيك عادي.
1: مش هتصدقه. إيه؟ محدش التاريخ.
0: مش التاريخ والله.
1: المعزة. صوت
0: المعزة. صوت المعزة يعني.
1: بالضبط.
0: إيش معنى؟
1: لا والله كان ليها موقف زمان يعني كانوا دايما بيخوفوني بقى زمان لما بطلع على الصبح لوحدي.
0: بيخافوك من الكائن ده؟
1: وغير كده وكده أصواتها بقى.
0: أصوات؟ طب ليه يعني؟ في ذكرى ليك سيئة معزة عضتك بتاع؟
1: يا ريت والله، ده انا بخاف من غير اي حاجه خالص.
0: ما من غير حاجه
1: بالظبط.
0: ومن المعزه كمعزه خروف؟ لا عادي.
1: عادي.
0: بقره تمام مفيش مشكله
1: برضه عادي.
0: كلب زي الفل. لكن معزه كمعزه لا.
1: لا
0: لا. طب لو ما لو مش بتمقمق؟
1: لو مش بتمقمق خلاص
0: عادي. انت مشكلتك في الصوت بتاعها؟
1: صوت
0: والله عادي. انا في ناس بتخاف من حاجات ابسط من كده. يعني عادي. انت خايف ليه يا عم؟ في ايه؟ ما حدش تريق. انت ليه بتطلع عليها سمعه يا اخي؟
1: هو
0: انا عمري اتريقت عليك؟ انا عمري اتريقت عليك؟
1: ابدا.
0: عمري
1: ابدا.
0: حصل؟
1: لا
0: ولا يحصل. ما ماسك نفسي اهو. ماسك نفسي. ماسك نفسي بالعافيه عشان انت حبيبي.
1: ايوه.
0: طب ايه تاني حاجه بقى عكسها؟ حاجه انت تخافش منها خالص مع انها بتخوف؟
1: حاجه بخاف اللي هي الكلب.
0: اللي ايه؟
1: الكلب.
0: والله ما سامع.
1: الكلب.
0: هو الكلب المفروض نخاف منه؟
1: مفروض.
0: ليه نخاف منه؟ ده كلب جميل.
1: ما هو في جميل بس بيعض يا باشا.
0: انت قصدك الكلب السعران يعني؟
1: بالظبط.
0: بس الكلب ده المفروض كام ما يتخافش منه يعني؟
1: ما هنقول ايه للشعب المصري؟
0: ما هو المفروض ده تقول تعبان بتاع مش حاجات كده.
1: لا تعبان مين يا عم الله.
0: هجري تعبان هجري. والضلمه والصوت العالي. على فكره في ناس تخاف من الصوت العالي.
1: لا انا ما بخافش من الصوت العالي. ده انا اللي بعمل صوت عالي.
0: انا بحب الصوت العالي خالص. ما بحبوش خالص.
1: رياضه.
0: ما انت زعق براحتك. ما انا موطي السماعه في ودني. انت زعل اصلا بقى.
1: اجي لك تحت الشباك في البيت
0: واضحك
1: من النوم.
0: يا ده النديه بتاع زمان ده كان يا لهوي.
1: يا ده
0: كان متعب تعب.
1: وانت تصحى بقى عايز تاكل اللي قدامك.
0: متعب جدا. بيندى فاهم 30 يوم بيندى.
1: كأني وقفت البلكونه.
0: كأني هربت.
1: ايش؟ طيب احنا عرفنا
0: نقطة الضعف. ما تندهش عليا.
1: اي حد يا رب يتقضي بالندهه المعتبره.
0: قول لي شغال لك ايه النهارده؟
1: لا ومش هنضحك بصوتنا كمان. احنا هنجيب مايكات.
0: هتجيب حاجات؟
1: ايوه
0: مايكات. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. قول لي شغال لك ايه النهارده؟
1: شغال لي محمود العسيلي وعصام صوصه. انا عمك وعم عمك وبهدها لي طبعا.
0: يا باشا ماشي. صباح الفل عليك. وانتوا كمان كلموني على 38 35 177 178.

في حاجات بسيطة بالنسبة لنا بتخوفنا. أنا واحد من الناس من بعد ما اشتغلت في الشغلانة دي مذيع راديو بيبقى خاف من أي حاجة من السايلنت. يعني أنا على طول عمل حاجاتي كلها سايلنت، موبايلاتي سايلنت، ساعاتي سايلنت، كل حاجة في حياتي سايلنت. تحس إن هو بقت عدوة شغلانة. شغلانتك خلتك تخاف من إيه؟ يعني تقلي الآي تي اللي معانا في الراديو بيخافوا يناموا بس، يعني تقلي هو لو ينام في البيت هيصحى على صوت زمرة إن الهواء واقع، هو بيحلم بده. زي دايما وانت، انا الخميس اجازة، ما عنديش شغل هنا الصبح، ما عنديش في التمانيات، بصحى كل خميس يا لهوي الهوا راح مني، كل خميس بصحى بهذا الشكل. فانت ايه الحاجة اللي شغلك خلاك تخاف منها؟

0: بص يا ده، انا شغلي ما ينفعش انام خالص وانا شغال. هو حد ينام وهو شغال؟ انا شغال سواق. لا يا باشا ما تنامش، اشتغل سواق على تريلات ما تنامش يا باشا. وتنام ليه؟ ما تنام قبل السواقه.
1: حقك عليا على انرجي.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

لسه بنتكلم مع بعضينا على فكرة الحاجات اللي بتخاف منها والحاجات اللي ما بتخافش منها، حتى شغلنا خلانا نتأثر بإيه ونخاف بإيه. ناس كتير والله قالت حاجات لطيفة وبتضحك، في موضوعات كتير في التفصيل ده، لكن هنغير الموضوع نروح لموضوع تاني، ولكن نفس الأغنية، الكينج محمد منير.

0: جديد تامر حسني في القلب انت على
1: انرجي. لسه مكملين مع بعض وهنخش في اكتر من موضوع واكتر من حاجه، بس عندي سؤال ليك وعندي لعبه وعندي موضوع، تيجي نلعب ولا نفتح توبيك؟ هسيب لكم الاختيار في الساعه الثانيه.

يعني تالي نخش في موضوع ونأجل اللعبة لبكرة. أنا حاسس إن نخلي اللعبة لبكرة نبدأ بيها كده الحلقة. ولو أسألك لو هتعمل يونيفورم ليومك، يعني لو هتثبت طقم واحد تفضل تلبسه كل يوم كل يوم كل يوم، هيكون لونه إيه وهيكون الستايل إيه؟

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المز

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

بص يا ده، هو اللبس الميلتون والاوفر سايز ده جميل قوي، فيا ريت نخلي كل حاجه في حياتنا ميلتون واوفر سايز، ولون ما يبانش فيه الايه البهدله، يا بقاش ابيض، خلينا في الغوامق، كحلي رمادي، والله فكره لطيفه، كل حاجه تبقى ميلتون، نعمل بدل ميلتون والدنيا تبقى في الخفيف منه.

0: ياضا، لو هنخلي اللبس ثابت يبقى في الصيف شورتات وفي الشتاء بلاطي. اه ده انت جاي تظبط مودك علينا بقى. طب والالوان ايه؟
1: صام وزين على انرجي مروق الغزاله.

0: دخلنا على آخر نص ساعة وهذا المود أنا أعشقه بشدة. على مزيكا هاد النور وانبسط.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: Energy 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.